0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهرين.
2: كل ألحاني أحبه، لأن ما فيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكرهه.

0: حبيبي.
1: يا لخديك ناعمين يضجاني بالسنا.
2: انا اتذكر ايام الابناء يطلعون على سيره اباي، ليش لم يشوفون شيء اخر حتى على حرفه ابي.
3: الهي قل لي من خلا من خطيئه، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
4: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياك يا رب.
1: يا عصفورة النهارين.
2: كل ألحاني أحبها لأن ما فيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكره.

0: غيرك حبيبي.
1: يا لي خديك ناعمين يا بالجاني بالسنة.
2: أنا أتذكر أيام الأبناء يطلعون على سيرة أبائهم. ليش؟ لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبيه.
3: إلهي قل لي من خلا من خطيئة وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
4: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي،
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن،
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4493.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنسا هوم العالمي. ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة، تايم سكوير، الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة، تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة، تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5، 102.5، لا تحتار.

0: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس
1: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى. نلتقي أحبتي المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

طبعا دائما عندنا أسئلة عن طبيعة وجوهر الآخر، هذا الآخر اللي نتعامل وياه بالشغل، اللي نتعامل وياه بالعائلة، اللي نصادقه، اللي نروح وياه نجي وياه كذا إلى آخره. دائما نريد أن نعرف جوهره، وفي أي موقف يصير بيناتنا إحنا نعيد تقييم هذا الجوهر. هو صديقنا ونحبه وكذا إلى آخره، لكن في يوم من الأيام يعني سوى فد شيء كله سيء كله سيء، مباشرة نعيد شنو؟ نعيد الحبكة. هو كان يعني ماخذ مكانه في داخلنا، أكو قصة موجودة إله في داخلنا، نحتفظ له بمواقف جيدة جدا، لكن هو شنو؟ هو سوى شيء كلش خارج السياق، كلش ما ينحمل. فمباشرة ماذا؟ نغير القصة، يعني احنا نبدي نتذكر سلبياته وكذا إلى آخره، نكون شخصية جديدة إله في الذاكرة حتى نبدي نتعامل إياه بشكل آخر مختلف تماما. وهكذا أيضا بالنسبة لأنفسنا، احنا نتعامل بهذه الطريقة أيضا. هناك من يقرع نفسه لأنه فعل كذا أو كذا، يحاول أنه يعني يجعل نفسه ماذا؟ مذنبا، يعني يشعر نفسه بالهزيمة إذا تعرض لموقف مثلا، أو صارت فت نتيجة هو ما رايدها، مثلا رسب أو فشل في أداء عمل معين، أو فشل في نيل رضا مسؤولة بالعمل، أو فشل في نيل رضا امرأة يحبها مثلا، مباشرة يلوم نفسه ويبدي شنو؟ يبدي يقيم نفسه من جديد. احنا نقول احيانا جمل معينة لنفسنا، نعم نقولها طبعا بس بدون صوت، يعني من نخطأ نقول هاي الجمل، واحد يقول هذا صوتي، واحد يقول كذا، انا ما كنت جاد، شوف الناس، شوف كذا إلى آخره. يحاول شنو؟ يحاول يبرر، يجد شنو؟ يجد قصة بديلة إلمن للفشل اللي سواه هو. يعني يريد يصف هذا الفشل، شلون يصف هذا الفشل؟ عن طريق القصة البديلة، يجد قصة، حروف، كلمات بديلة. ولذلك احنا نلصق الصفات مرات بأنفسنا ومرات بالآخرين، حتى من ننجحنا لازم نقول عن أنفسنا في الأشياء معينة. لذلك احنا اكو حبكات او قصص صامته بالحقيقه هي تدير زمام الامور في قراراتنا الشخصيه. احنا قد نظن احيانا اننا ماذا؟ اننا احرار، لكن بالحقيقه اكو ديناميكيات معينه هي اللي تحرك مجمل تصرفاتنا في الحياه اليوميه.

ربما من أصعب الأشياء أنه واحد يحكي عن نفسه، وهذا السؤال صعب، وغالبا هو يعني حتى من ينسأل ينسأل في أجواء معينة. يعني إحنا قد نكتشف أنفسنا أحيانا، أننا حين نتكلم عن أنفسنا، حين نريد أن نعرف الآخر إحنا منو، أكو صعوبة. وأحيانا أكو ناس تضطر تكذب. يعني من يبدي يحكي عن نفسه شي يسوي؟ يكذب، يبالغ، ها، يبالغ حتى يبلغ الأشياء، يبالغ، يحاول يعني أن يكون بمظهر معين، بصورة معينة أمام الآخرين. ليش؟ لأن هو هنا في طور ماذا؟ في طور رسم شخصيته، هو جاي يبني شخصية أمام الآخر. أما إذا في مواقع التواصل الاجتماعي لا، فلا تسولفها. يعني غالبا شخصياتنا في مواقع التواصل الاجتماعي هي مفارقة للحقيقة بنسبة كبيرة، لأن أكو مجال لمن الصورة، أكو مجال للفلتر، أكو مجال لطبيعة الكلام المنتقى. أنت دائما من تنشر في الميديا، أنت تنشر الكلام اللي أنت تنتقيه، وأنت تعرف مقاصده، وتعرف شنو يؤدي، وتعرف شنو صورة الآخر عنه وهو يسمع هذا الكلام عنك. راح يكون صورة عنك، مو من خلال الكلمات، من خلال الكلمات أنت تكون صورة معينة. لذلك أكو عدة تجارب تصف، تجارب حتى أكو تجارب عملية طبعا، تصف، تحاول أن تصف الذات، أو تحاول أن تجد تعريفات معينة للذات. هي هاي الذات اللي بداخلنا، شنو هي يعني بهذه الطريقة؟ طبعا كان ابن سينا عنده مفهوم اسمه الرجل الطائر، فكرة يعني هو تخيل، تجربة ذهنية يعني، تخيل إنسانا شنو خلق دفعة واحدة، عقله كامل، ها، لكن هذا الإنسان شبيه معلق في الفضاء بهذه الطريقة، معلق في الفضاء، أطرافه متباعدة ما متلامسة، وعيونه مغطينهن. أنت جاي تلاحظ إيديه ورجليه ما يتحركن، ها، وعيونه مغطينهن وما يخلونه يسمع. يعني شنو يعني؟ لا يرى ولا يسمع ولا يلمس شيئا، ها، ما يلزم شيء، ما يحس بشيء. زين، هسه هذا اللي ما يشوف، زي تلاحظ، ولا يسمع. شوف الفرضية الذكية مال ابن سينا، هو ما يشوف ولا يسمع ولا يقدر يلمس الأشياء. هذا يعرف شيء لو ما يعرف شيء؟ هذا هو انخلق دفعة واحدة وما يشوف ولا كذا ولا يسمع ولا يقدر يلمس الأشياء. هذا يعرف شيء لو ما يعرف شيء؟ هو السؤال هيك، هذا هم أكو شيء يعرفه؟ هذا المغمض اللي ما يقدر يلمس الأشياء ولا يقدر يسمع شيء ومعلق في الفضاء، هي هاي الفرضية مال ابن سينا. هذا يعرف شيء لو لا؟ طبعا ابن سينا يقول نعم. زين، شنو هو الشيء اللي يعرفه؟ يقول يعرف شيء واحد. يا أبا شنو هذا الشيء الواحد؟ يقول أنه موجود. شوف الفكرة، ها؟ يقول هو يعرف شيء واحد، أنه شنو؟ هو موجود من دون أن يكون قادرا. يعني هذا الشخص اللي هو ما شايف ولا سامع ولا يقدر يلمس شيء، يعني ما يقدر يلمس إيد الثانية حتى يعرف عنده إيد. أنت جاي تلاحظ شنو الفرضية شي الصعبة اللي مسويها؟ يعني ها، ما يقدر يثبت جسده ولا يقدر يثبت وجود العالم، لأنه ما يشوف ولا جاي يسمع، ما عنده ذاكرة، هو مخلوق ومعلق بالفضاء. يقول بس هو يعرف أنه موجود، هو موجود بهذه الطريقة. هو يحاول أن يتخلص من ماذا؟ يحاول أن يتخلص من فكرة عميقة جدا تتعلق بالذات وتشكل الذات وما تعنيه هذه الذات، وهذه الذات هي تجربة أصيلة أو تجربة بدئية. يعني بهذه الطريقة، يعني أكو شيء هو بمثابة الحضور اللي هو ما يحتاج دليل، يعني إحساس بأنه أكو واحد موجود بهذه الطريقة. يعني هذا الوعي بالذات اللي هو يبدو أوليا في مرحلة الأولى. يعني أكو نوع من الوعي بالذات هو يتعلق بالحضور، بأنه أنت موجود بغض النظر يعني. لكن أكو ذات أخرى تتشكل تباعا بالمواقف، بالتجارب، هاي ذات أخرى، هاي ذات أخرى مختلفة. إحنا جاي نتكلم الآن، وإحنا نتكلم عن ابن سينا، عن ذات كأنما هي هاي الذات المجانية المخلوقة، إذا تريد تقولها هي هاي الذات المجانية. أما أكو ذوات أخرى، ذوات تصنع بالكلام في الغالب، يعني
أغلب معاناة الإنسان هي من هذا الوجود الثاني اللي يصنع، يعني من مركز الاجتماعي، من مركز الوظيفي، من هاي الذات الثانية اللي إحنا نصنعها. أما الذات الأخرى ذيك البيور ها الجوهرية اللي هو أنت موجود خلص خلص يعني مخلوق بهذه الطريقة، هاي الذات ما نعاني بيها يعني ما نعاني من خلالها بمشاكل. أما الذات اللي نعاني من خلالها بمشاكل هي الذات الثانية اللي نصنعها مع أنفسنا أو مع الآخرين أو عبر الآخرين. مرات الآخرين هم اللي يصنعون ذواتنا، أكو ذوات اجتماعية، ذات اجتماعية، يعني المجتمع يصبغ عليك صفات معينة تجعل ذاتك تجعل شخصيتك بهذه الطريقة، وأنت لا تستطيع أن تتخلص لا من المجتمع ولا من الشخصية التي يكونها المجتمع عنك، وأنت ملزم بها بهذه الطريقة. أنت ملزم أن تكون فلان اللي يريدون الناس، اللي يريد جيرانك، اللي يريد قرايبك. أنت بداخلك تدري أنه هذا مو أنت، بس ماكو يعني ماكو وسيلة للهروب للتنصل، ماكو بهذه الطريقة. فأكو أكثر من ذوات ربما نتكلم عنها خلال الحلقة.

طبعا اكو حكي هواي عن الذات، ولان هي في الغالب كل مشاكلنا النفسيه والاجتماعيه والوجوديه هي متعلقه بهذه الذات، يعني بنفسك، بنفسك بالطريقه التي ترى بها نفسك وبالطريقه التي ترى بها نفسك، يعني الاخرين كيف ينظرون الى هذا الشخص الموجود في هذا الجسد. مو انت عندك تصور عن نفسك، ابنك عنده تصور عنك، وزوجتك عندها تصور، والغريب إلى تصور، والمجتمع إلى تصور، وهناك مجموعة تصورات عن هذا الكائن اللي هو رايح يعيش لسبعين سنة 80 سنة ها في هذا الوجود، ربما يعني في أحسن الأحوال، الأعمار بيد الله. لكن القصد أنه هناك نوع منين من التشابك، وهذا منه مو بهذه الطريقة. طبعا أكو يعني مجموعة من الفلاسفة مثل جون لوك كان يتحدث انه هوياتنا الشخصية، طبعا مو هاي الهوية اللي بتجيب ها، هوية يعني هو يعني الشخص، هذا الشخص خلينا نعبر عنه بهذه الطريقة، هذا الشخص اللي نحكي عنه ونريد نعرفه هو منه، اللي من ضمنهم احنا مو نريد نعرف انفسنا. يقول الهوية الشخصية هي مو بالجسد، يعني هل تعرف انسان ما تعرفه من خلال جسده، والله هذا قوي وهذا ضعيف وهذا كذا زين. يقول حتى مو بالجوهر، شنو السالفة؟ يقول بامتداد الوعي إلى الوراء، يعني لازم أنت عندك شنو؟ عندك ذاكرة، أنت تتذكر أنت منو خلال السنوات اللي مضت. الذاكرة هي من شأنها أن شنو؟ أن تجلك أنت منو بهذه الطريقة. طبعا بعدين إجا لواحد بلغز محير اسمه توماس ريد، قال له هو لغز محرج، قال له ضابط شجاع، متفقين ضابط شبيه شجاع زين، يتذكر وهو شاب. شوف الجملة شد مزعجة، ضابط شجاع يتذكر وهو شاب ها، انه كان يعني بطفولته وهو كان طفل ها، أكو يعني جلدوليان سرق تفاح، هو ضابط وشجاع وشاب ويتذكر طفولته، بطفولته جلدوليان سرق تفاحة، يتذكر وهو طفل جلدوليان سرق تفاحة، ويتذكر شوية جملة صعبة أنا آسف يعني، ويتذكر وهو جنرال، صار جنرال من صار عجوز ها، يتذكر انه كان ضابط شاب، يتذكر حياته وهو شاب. هنا انا ما اتذكر شنو، ما اتذكر الطفوله من صار شايب، اتذكر حياته وهو شنو، وهو شاب. اكو شغلتين هسه سواها هو

يفند جون لوك اللي قال هو امتداد الوعي إلى الوراء وكذا إلى أن الإنسان هو الذاكرة بهذه الطريقة. طبعا كأنما الجواب هو نعم ولا. بالحقيقة هو نعم إذا نريد نجاوب هيك بشكل واقعي مباشر كذا، نقول نعم هو هذا طفل وهذا صار شنو، صار شايب بالأخير، فهو هذا الطفل هو هذا نفس الشخص. بس نقول لا عندما نتكلم عن الهوية بصفتها مجموعة من الأفكار ومجموعة من الآراء ومجموعة من الأشياء بهذه الطريقة. لذلك مثلا أكو فيلسوف آخر يقول إحنا يقول أنا حتى أعرف نفسي بالحقيقة أنا ما أكو شيء اسمه أنا، بس باللغة أكو ضمير منفصل يسمى شنو أنا. يقول الشيء اللي أسمي نفسي أنا ما أشعر به إلا من خلال شنو مجموعة من الإدراكات، فرح، حزن، كره، محبة، برد، شعور بالحرارة، يعني هاي الأشياء إلا من خلالها أنا أشعر بنفسي، أشعر بمجموعة من التصورات بهذه الطريقة. لكن الذات الأنا هي مو شيء يمكن أن نجده يعني بهذه الطريقة يتجد، وإنما هي شيء شنو أحيانا ربما شيء نصنع. يعني واحد يعني سامعين يمكن هاي الجملة اللي تردد، واحد صنع نفسه من العدم، صار فت شخصية، أكو جهد يعني حتى صار هو، تعب على نفسه حتى صار هذا الشخص، نجح في حياته، خذ شهادة عالية، اشتغل، نجح في حياته العملية، كون علاقات اجتماعية، محبوب من الناس كذا. هذا شنو؟ هاي جهود بالحقيقة، مو هذا شنو؟ هذا حاول أن يصنع ماذا؟ ذاتا. لكن كيف تصنع الذات؟ هذا سؤال آخر تماما.

انتم شايفين واحد مرات يكون ملكيا اكثر من الملك، او ربما هاي العباره متن يعني متلائمه، لكن هو يؤدي الاعمال بطريقه انه انت مرات قبل عندنا تصور مثلا عن المعلم، بعض المعلمين مو كلهم، انه لا يمكن ان يكون هذا الرجل الا معلما، يعني ما نشوفه الا معلم. شايفين هيك شيء؟ واحد مثلا من قد ما الشغله راكبه عليه، الشغل اللي يشتغله راكب عليه على شخصيته، تحس هو حتى بالبيت معلم مو اب، تحس حتى هو طالع حفله هو معلم، تحس حتى هو رايح لزياره هو معلم، الدور اللي جاي يقوم به ملتصق بشخصيته مو بهذه الطريقه. طبعا بمعنى من المعاني سارتر تكلم عن هذا الموضوع، كان يصف نادل في مطعم ويقول هذا النادل يبالغ في كونه نادلا. قال له شلون تعال شلون يبالغ في كونه هو نادل، بس هو أكو ذكاء طبعا. قالهم حركاته دقيقة أكثر مما يلزم، انحناء مسرحي، هذا النادل يلعب دور النادل. شوف شوف شوف الجمل شلون قلبها، مو هو فعلا هو جاي يحلل فلسفيا واجتماعيا هنا. قال هذا النادل هو مو مجرد هذا جاي يلعب دور النادل، هاي واحد. اثنين، حركاته تدل على انغماسه المطلق فيما يقول وفيما يؤدي، وهنا هو جاي يتكلم عن عبء معين وعن شيء سماه هو اصطلاحيا سماه سوء النية. يقول هذا نوع من أنواع التهرب بالحقيقة، وهذا شيء غريب صراحة ومثير. طبعا هو شنو اللي يسوي النادل؟ طبعا هو كان يصف النادل أنه حركاته تبدو أسرع وتبدو يعني دقيقة، وتبدو دقيقة أكثر مما تتطلب وظيفة النادل التقليدية العادية. يقول طريقته كانت في الاقتراب من الزبون مثلا، الطريقة اللي يحمل بها الصينية، الكلام، وحتى طريقة المشي، كلها دلائل أو أشياء تؤدي هذه الوظيفة بطريقة يعني تامة. وهذا هو معنى أن يكون النادل نادلا بأقصى ما يمكن. وقال ما معناه أنه النادل يلعب دور النادل، رغم انه النادل اذا تروح له تجي انت جاي تلعب دور النادل، يقول لك اي نعم، بس هو مو هذا القصد اللي يحكي به سارتر تماما. يعني هو النادل يدري بروحه نادل، هو يدري ليش، لان هو اول شيء لابس ملابس النادل وعنده مسؤوليات عمل، وهو اصلا بالعمل الان وعنده عقد عمل ذاك اللي يطلع لك اياه. ها هو ما جاي يكذب من اذا قال لك انا نادل، هو يدري هو نادل، لكن اللي جاي يحكي بيه سارتر هو شيء مختلف تماما. اللي جاي يحكي سارتر يقول هذا النادل اللي هو ممكن يكون موظف آخر، مو إلا نادل، ممكن يكون عامل في مصنع، أو ممكن يكون عامل في محل، أو ممكن يكون جصاب، أو ممكن يكون معلم، أو ممكن يكون أي شيء. شو يقول عنه هو؟ يقول هذا النادل كونه نادلا حقيقة نهائية تحدد كل ماهيته، هو شنو؟ هو نادل، خلاص انتهت الدنيا. يعني كل وجوده هو عبارة عن نادل، يعني هو منغمس في عمله وفي أداء عمله وملتصق بصفات كونه نادل، الانحناء مالته، طريقة الحكي، حتى من يروح للبيت راح يبقى نادل، ها؟ طريقة السوالف وكل الأشياء اللي يسولفها ملتصقة بشكل لا يمكن أن يتخلص منه.

طبعا فكرة انه واحد يصير يعني يتقمص الدور الوظيفي بهذا الشكل وما يكون يعني لدرجة انه ما يقدر يكون ذاته الا من خلال العمل اللي يؤديه, هي شغلة مشهورة, ولدرجة انه اكو بعض الناس من يطلعون تقاعد ما يدرون شلون يعيشون حياتهم, يعني هاي مشهورة عالميا يعني, او ما يعرف وين يروح بالعطلة, او ما يعرف شو يسوي, هو مكوك حياته على انه ماذا, على انه عامل بهذا المجال, خلص اذا ينتهي هذا المجال اكو جزء كبير من وقتي ما اعرف وين اقضيه بهذه الطريقة. وهو هنا طبعا يحكي اعتبارات فلسفية طبعا تتعلق بالوجود والماهية وكذا الى اخره, هذا موضوع اخر, انه الانسان موجود قبل ان تتشكل ماهيته, يعني انت موجود قبل لا تصير موظف, مو وجودك سابق لكونك موظف. واكو ناس يقولون طبعا الماهية قبل الوجود, وهذا مبحث فلسفي ما نريد نتطرق له بشكل معمق, لكن الفكرة انه هذا النادل نفسه اذا جيت سألته اللي حكينا عنه قبل الفاصل راح يجي لك يعني انا نادل لان يعني بهذه الطريقة, يعني انا ما قدرت اعيش حياتي, انا حر بس انا اختاريت انه اعيش حياتي بهذه الطريقة, هذا نوع من التزوير. في الغالب هو هذا نوع من انواع التزوير. هاي الفكرة طبعا يدعمها بفكرة اخرى تتعلق برجل وامرأة, يقول اكو في اليوم الرجل عنده موعد ويا امرأة, وفي خضم الموعد سوى لمس ايدها, تعرفون رجل يلمس ايد امرأة يشد على ايدها, يعني اكو بدلالة عاطفية هذا الموضوع, مو يقول هي حست انه هو لزم ايدها, يعني اكيد يعني شعرت انه اكو جسم اكو ايد لزمت ايدها خلاص. يقول لكنها تصرفت كما لو انها لا تعرف, لان هو من لزم ايدها, يعني شو يريد من عندها, يريد منها قرار عاطفي انه انت تحبيني لا كذا الى اخره, فد جملة فد رد فعل فد كذا الى اخره, هي ظلت ساكت ما سوت ايش, تصرفت كما لو انها لا تعرف, يعني شلون واحد يحب له وحده بس يحاول يلمح كذا الى اخيه مغلسه. يقول هذا معناه انه الوعي يعرف لكنه يتصرف كما لو انه لا يعرف, هو نفسه في حاله النادل. النادل اذا ساله هذا يقول انا حر, اي نعم انا حر لكنني اتصرف بهذه الطريقه وفق اختياري, يعني بهذه الطريقة. وهذا موضوع شائع جدا, لأن دخلنا في في في في تصورات أخرى. إحنا في الغالب شخصياتنا تكونت عن طريق سرديات معينة, يعني أكو قصة أكو ستوري نربط من خلالها الأشياء, أكو فكرة حتى من ساعة قريتها وهي فكرة غريبة تقول لك إحنا في الغالب حتى الأشياء اللي هي حدثت مصادفة, يعني انت في سنة من السنوات التقيت واحد مصادفة بسفر بطريق, التقيته في مصلح السيارات وانت تبدل دهن, التقيته في اي مكان ما حد ما تعرفه, او التقيت وحدة ما تعرفها مصادفة, مو انت تدري انه التقيتها مصادفة, بعد كم سنة بعد 10 سنوات اذا ظليتوا اصدقاء وطورت علاقتكم, او اذا كانت امرأة او تزوجتوا, من تجي تسرد القصة ما راح تتخيل, وانت تدري انه شفتها مصادفة, ما راح تعتبر هذه المصادفة مصادفة, راح تعتبرها جزء ضروري. يعني تخيل واحد التقى بوحدة مصادفة وصارت زوجته, صار الشريك العاطفي كل عمره, راح يعتبر وجودها كان بالصدفة, يعني راح يعتبر انه هذا جزء ضروري من الحكاية. هذا رأي طبعا ايضا فلسفي غريب, أنه إحنا في الغالب نعيد صياغة القصة, ما هو ضروري وما هو غير ضروري من حياتنا من السولفة, هو دائما يتغير الموقع مالته, يتغير الموقف مالته, يعني الضروري مرات
أنت الآن تسولف عن حياتك وتسولف عن 2006 مثلا أو عن 2010، تقول أنا ب 2010 سويت كذا وكذا وكذا، وتفتخر بأشياء سويتها. ها يجوز بعد 10 سنوات من تسولف ترجع تسولف على 2010 الأشياء اللي كنت تفتخر أنت بسويها ب 2010، تقول والله حسافة أنا سويت كذا، ترجع شنو تتنصل عنها، هي نفسها هو الحدث بالماضي، لكن أنت تفسيرك للماضي راح يختلف، تصوراتك للماضي يعني القصة وتصورات هذه القصة، تصورات الأحداث راح تتغير، أنت راح تفكر في القصة بشكل جديد.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم عن إبراهيم الياسري. يكونوا بخير وعافية. هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس،
1: هوى الناس مع علي الياسري.
2: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي،
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن،
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4493.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
1: علاقة الإنسان بالأب واحدة من أكثر العلاقات تأثير ببناء شخصيته وتكوين نظرته لنفسه وللعالم المحيط به. فالأب مو مجرد شخصية عابرة بحياة الإنسان، حضوره، غيابه، طريقته بالتعامل، كلامه، مواقفه وحتى أخطائه ممكن تترك أثر يمتد طوال عمر الإنسان. الأب ممكن يكون مصدر أمان وثقة، وممكن يكون مصدر خوف وضغط للأبناء، ممكن يكون نموذج يحتذي به الابن ويعتبره قدوة بالحياة، أو شخصية يقضي سنوات من حياته يحاول يثبت أنه مختلف عنها. لذلك نشوف أنه علاقة الأب بأبنائه كانت دائماً مادة غنية للسينما، تم تناولها إما كثيمة أساسية للفيلم أو عامل أساسي ببناء الشخصيات والمواقف الدرامية. السينما قدمت لنا الأب المثالي، الحامي، المضحي، وقدمت أيضاً الأب القاسي والمتسلط، الغائب، أو الأب اللي يحب أبنائه لكن ما يعرف شلون يعبر عن هذا الحب. ومنا يكون السؤال المحوري لحلقة اليوم: شلون صنعت السينما صورة الأب، وشلون ممكن العلاقة الأب بابنه أن تصنع شخصية الإنسان إيجاباً أو سلباً؟ هذا أحمد الزبيدي يحييكم في حلقة جديدة من برنامج سينما تايم لحظات، ونبدأ رحلة اليوم السينمائية، فكونوا معنا.
2: After years of war, no one could stand between my men.
1: اختلاف تصوير الأب بالسينما يعكس إلى حد كبير اختلاف حضوره وتأثيره بالواقع. الأب ممكن يكون مصدر أمان ودعم، ممكن يكون صاحب سلطة وتأثير بحياة أبنائه. عدد غير قليل من الأفلام قدم صورة الأب بطريقة مثالية: الأب اللي يشتغل، يضحي، يقاسي، يتحمل الظروف الصعبة حتى يوفر الأبناء حياة كريمة ومستقبل أفضل. راح ناخذ بالبداية أمثلة أنطت صورة مشرقة للأب. من أبرز هاي الأمثلة هو فيلم السعي وراء السعادة، The Pursuit of Happiness. أبي يواجه الفقر والبطالة والظروف القاسية، وبنفس الوقت يواصل السعي يوفر حياة أفضل لابنه. قصة حقيقية عن رجل يبقى متحمل مسؤوليته كأب تجاه ابنه بأصعب اللحظات.
3: I see a white wolf striving forward towards a solitary tower. Never chose to be a witcher. Fate chose for me.
1: أما الفيلم الإيطالي الحياة جميلة، Life is beautiful، فنلقى صورة مختلفة للأب. أب بيحاول يحمي ابنه من قسوة الواقع، يحول ظروف مأساوية إلى لعبة طفولية حتى يحافظ على براءة طفله وأمانه النفسي. هنا تصير الأبوة محاولة لحماية الطفل مو من الخطر وحده، لكن يحاول يحافظ على نظرته العفوية والبريئة. الواقع قاسي ومرير داخل معسكرات الاعتقال النازية. أما فيلم كرامر ضد كرامر يقدم لنا تجربة مختلفة. الأب يلقى نفسه مضطر إلى تحمل مسؤولية ابنه بعد انهيار زواجه وانسحاب الأم من حياتهم. وبمرور الأحداث نشوف شخص يتعلم شلون يكون أب، وشلون تتحول علاقته بابنه من مسؤولية مفروضة عليه إلى رابطة عميقة تغير حياته جذرياً.
4: Miramax Home Entertainment is proud to present an extraordinary new movie. Nominated for 7 Academy Awards, including Best Director, Best Actor, Best Screenplay. and only the second film ever nominated for both Best Picture and Best Foreign Film. Meet a real-life Prince Charming. He has met the woman of his dreams, and he'll do everything in his power to sweep her off her feet and carry her away. Now, his fairy tale life takes a serious turn. To protect his family, this loving father has to turn the hard truth into a simple game.
1: هاي الأفلام الثلاثة قدم لنا صورة مختلفة عن الأب، الأب اللي يتحمل ويضحي ويخلي أبنائه بمقدمة أولوياته، لكن بنفس الوقت تفتح الباب أمام سؤال أكبر، هل الأب الجيد هو دائما الأب اللي يضحي؟ لو علاقة الأب بأبنائه أكثر تعقيد من هذا السؤال؟ عناوين الأفلام اللي ذكرتها راح نحتفظ بيها المراجعات مستقلة بالمستقبل، لأنه أفلام مهمة جدا تستحق مساحة أكبر من الشرح والتحليل، وذكرناها اليوم فقط كأمثلة للصورة الإيجابية اللي قدمتها الأفلام عن الأب.
4: Wonderful. Two thumbs up, says Siskel and Ebert. A modern comic masterpiece, raved the Chicago Tribune. Written, directed by and starring Italy's national treasure, Roberto Benigni, in the story that proves love, family, and imagination conquer all. Life is beautiful.
1: هسا ننتقل إلى صور ثانية من علاقة الأب بالابن، علاقة ممكن نوصفها بالشائكة المبنية على سوء الفهم واللي تأثر سلبا بحياة الأبناء وأحيانا حتى على الآباء نفسهم. المثال الأول هو فيلم The Judge، القاضي، الصادر عام 2014، فيلم دراما قانونية بطولة روبرت دوفال وروبرت داوني جونيور. قصة عن محامي ناجح يرجع لمدينته بعد وفاة والدته ويلقى نفسه بمواجهة والده جوزيف، القاضي المعروف بالمدينة واللي جمع به علاقة متوترة من سنين. تزداد الأمور تعقيد من يتهم الأب بارتكاب جريمة قتل، فيلقى هانك نفسه أمام مهمة ما كان متوقعها، وهي الدفاع عن والده داخل قاعة المحكمة. وبين جلسات المحاكمة وعودة الذكريات القديمة، يتحول الفيلم تدريجيا إلى قصة عن علاقة الأب والابن، وعن الخلافات اللي ممكن تبقى معلقة لسنوات طويلة حد ما تجي اللحظة اللي تجبر الطرفين على المواجهة. انقسم النقاد بخصوص تقييم فيلم The Judge، حصل على 49% كنسبة تقييم على موقع الطماطم الفاسدة، في حين كان استقبال الجمهور أكثر إيجابية ووصل تقييمه على موقع IMDb 7.4. الانتقادات ركزت بشكل أساسي على السيناريو بالإضافة إلى طول الفيلم وبعض الحبكات المتوقعة، لكن بالمقابل كان من أبرز مقومات الفيلم ونجاحه هو قوة الأداء التمثيلي للأبطال روبرت داوني جونيور وروبرت دوفال. واعتبر الكثير من النقاد أن العلاقة بين البطلين هي العنصر الأقوى بالفيلم. اللي يهمنا بالفيلم هو العلاقة بين الأب القاضي والابن المحامي الناجح، بينهم أكو علاقة متوترة تراكمت بيها سنوات من سوء الفهم والجفاء العاطفي. جمعتهم الظروف من جديد من تم اتهام الأب بجريمة القتل، ولقى الابن نفسه بموقف ما كان يتوقعه انه يدافع عن والده بالمحكمة، الوالد اللي يحمل اتجاهه كثير من الغضب والعتب. ويتحول الفيلم من قضية قانونية الى مواجهة بين اب وابنه وبين صورتين كل واحد منهم عن الثاني وبين مشاعر ما انحسمت رغم مرور السنين. الفيلم يطرح مجموعة افكار مهمة، الكبرياء، المسافة العاطفية، الأحكام اللي يصدرها الأبناء على الآباء، والمصالحة بينهم اللي ممكن تجي بوقت متأخر جداً.
5: The infamous Hank Palmer.
6: The jaded lawyer with no respect for the law.
7: Did that just happen?
8: How does it feel?
9: Knowing every person you represent is guilty.
10: It's fine. Innocent people can't afford me.
11: All right. Is there anything either counsel can add?
12: My mom passed away this morning.
13: Is this the first time your mother passed away, or is this something you do on all the cases you're about to lose?
12: First time.
14: So, Grandpa Palmer's dead too?
15: No, Grandpa Palmer's dead to me. It's like a figure of speech.
14: Sounds complicated. I should go with you.
8: Trust me, nobody wants to go to Carlinville, Indiana. He built these walls
15: of stone. God, here we go. And they crumble
16: back today. We can barely stand the sight of each other.
17: Henry?
8: Judge?
18: Yeah. Hank, thanks for coming. I'm sure your mother would have appreciated it.
1: أكثر لحظة تلخص هاي العلاقة تجي من مشهد الصيد بين الأب والابن، من يقول القاضي أخيراً اللي كان ابنه ينتظر سماعه طوال حياته: أنا فخور بيك وما كان ممكن أختار محامي يدافع عني غيرك. هاي الكلمة اللي تأخرت 20 سنة ممكن لو جاي بوقت أبكر كان العلاقة بين الأب وابنه صار شكلها ثاني. الابن مهما حقق من نجاح ومهما حقق من اعتراف من قبل الناس بسبب نجاحه وإنجازاته، فكل كلمات العالم ما تعادل كلمة الأب هذه اللي انتظرها عمر كامل واللي غيرت من ميزان نظرته الوالدة ونظرته لنفسه. ممكن يكون الصمت واحد من أكثر الأشياء اللي تصنع المسافة بين الآباء والأبناء. هواي من الآباء ما يجيدون التعبير عن مشاعرهم بالكلمات، ممكن يحبون أبنائهم يخافون عليهم لكن نادر ما يعبرون عن هاي المشاعر بشكل واضح، وممكن بمرور السنين يتحول هذا الصمت إلى مسافة عاطفية برود بالمشاعر. الأب يعتقد أنه أفعاله وحدها تكفي للتعبير عن مشاعره، في حين الابن ما يشوف شيء بس الصرامة والانتقاد والغياب العاطفي، وتغيب عن ذهنه كل التضحيات اللي يقدمها الأب ما دامت مجرد أفعال غير منطوقة. ممكن لهذا السبب كثير من العلاقات بين الآباء والأبناء يبدو ظاهرها خالية من الحب، بينما بالحقيقة الحب موجود لكن يبقى حبيس الصمت. وهذا تحديداً اللي خلى علاقة الابن بوالد القاضي مؤثرة، لأن اللي يفصل بينهم مو غياب المشاعر لكن العجز عن التعبير عن المشاعر بالوقت المناسب. وأحياناً ما يحتاج الابن من أبوه أكثر من كلمة واحدة بقى ينتظرها طول عمره، وهي أنا فخور بيك.
19: First time.
14: So, Grandpa Palmer's dead too?
8: No, Grandpa Palmer's dead to me. It's like a figure of speech.
14: Sounds complicated. I should go with you.
8: Trust me, nobody wants to go to Carlinville, Indiana. He built these walls
15: of stone. God, here we go. And they crumble
16: back today. We can barely stand the sight of each other.
17: Henry?
8: Judge?
18: Yeah. Hank, thanks for coming. I'm sure your mother would have appreciated it.
16: Hank Palmer.
20: Hank, Sheriff White. It's regarding your father.
10: Biggest mistake of your career and you just happened to run him over?
20: Forensics found traces of blood on your dad's car.
21: I sat on the bench in that courtroom for 42 years.
1: سننتقل إلى فيلم آخر وهو فيلم Fences أسوار، فيلم درامي أمريكي صدر عام 2016، أخرج ممثل به دينزل واشنطن وشاركت ببطولته فيولا ديفيس. الفيلم مقتبس من مسرحية تحمل نفس الاسم للكاتب الأمريكي أوغست ويلسون، وهاي المسرحية حازت على جائزة بوليتزر. ويلسون نفسه تولى كتابة السيناريو السينمائي. الدور أحداث الفيلم بمدينة بيتسبرغ خلال 50s القرن الماضي. نتعرف إلى تروي ماكسون، رجل أمريكي من أصول أفريقية يعمل على جمع النفايات ويحاول يوفر حياة مستقرة لعائلته، لكن وراء هاي الحياة اليومية قصة رجل يحمل الكثير من المرارة تجاه الماضي. تروي كان يحلم يصير لاعب بيسبول محترف، لكن الفرصة ما سنحت بالوقت اللي كان بأوج شبابه وعطائه بسبب قيود التمييز العنصري اللي كان يواجه السود بالولايات المتحدة الأمريكية. مرور السنوات يبدأ هذا الماضي يتسلل إلى علاقته بعائلته، خصوصاً ابنه كوري اللي يمتلك أيضاً موهبة رياضية وطموح يمكن أن يفتح له أبواب مختلفة بالحياة، ومن هنا يبدأ الصراع. الفيلم ما يعتمد على أحداث وتحولات درامية كبيرة أو سريعة، لكن يبني قصته من خلال الحوار والعلاقات الإنسانية والصراع داخل المنزل، وهاي نقطة مهمة بتجربة فيلم Fences، لأن الفيلم قريب جداً من المسرح بأسلوبه. أداء دينزل واشنطن وفيولا ديفيس من أبرز نقاط القوة اللي أشار لها النقاد السينمائيين، خصوصاً أنه الفيلم حافظ إلى حد كبير على قوة الحوار والشخصيات الموجودة بالمسرحية الأصلية. وعلى مستوى الجوائز، فالفيلم حصل على 4 ترشيحات لجوائز الأوسكار عام 2017، هي أفضل فيلم وأفضل ممثل بدور رئيسي وأفضل سيناريو مقتبس وأفضل ممثلة مساعدة، وفازت فيولا ديفيز بجائزة الأوسكار عن أدائها، كذلك فازت بجائزة الجولدن جلوب والبافتا.
0: When I first met this woman, I saw Rose and I latched on to her. I told her, baby, I don't want to marry. I just want to be your man. Rose told me.
19: I told him if he wasn't a mankind, then move out the way so the mankind could find me.
0: That's what she told me. You're in my way, you're blocking the view, move out the way so I can find me a husband. Where Corey? I want him to help me with this fence.
19: He got recruited by a college football team.
0: It ain't gonna get him nowhere.
22: If he be like you in the sports, he gonna be all right.

0: ain't but two men ever played baseball good as you.
1: And what'd it ever get me? I ain't got a pot to piss in or a window to throw it out of.
2: Hey, Pop, can I ask you a question? How come you ain't never liked me?
3: عيد عن الجوائز والنجاح النقدي يهمنا الجانب اللي يخلي فيلم فينسز مناسب لموضوع حلقة اليوم. تروي ماكسيم أب يحمل وياه تاريخ من الخيبات، والمشكلة إنه هاي الخيبات ما ترك وراه لكن بقت عايشة وياه وأثرت على علاقته بعائلته وأبنائه. بقى ينظر للحياة من خلال هذا الحادث والموقف اللي يتعرض له وأثر على حياته ومستقبله. لذلك من يشوف ابنه كوري يمتلك فرصة ما قدر هو يحصل عليها، ما قدر يتعامل وياه أو ويا الفرصة باعتبارها فرصة جديدة تخص ابنه، لكن يتعامل وياها من خلال تجربته الشخصية. بنفس الوقت حاول ينقل هاي النصيحة والتجربة بطريقة قاسية جدا، فخلى حدود أمام طموح الابن وقرر بالنيابة عنه بناء على اعتقاده وتجربته السابقة أنه هذا هو الخيار الأفضل للابن. وهنا قدم الفيلم واحدة من أكثر صور الأب تعقيد، الأب اللي يحب أبنائه لكن يحاول تربيتهم بناء على مشاكل وعقد النفسية. وهنا تصير الأسوار بالفيلم حاجز نفسي يبني الإنسان بسبب الخوف والتجارب السابقة، والأسوأ من يتحول إلى سور بين الأب والابن. الأب يريد يقدم نصيحة لابنه على اعتبار أنت ليش تمر بهاي التجربة وتمشي بهذا الطريق، وأنا جربته قبلك وفشلت، فأنا موفر عليك هذا العناء وأنت الأفضل تأخذ بنصيحتي وتتجنبه. وبنفس الوقت الابن يريد يمارس حقه بالاختيار ويعيش تجربته بنفسه بناء على خياراته الشخصية. مرات الأب يغفل أنه الدنيا تغيرت والوضع تغير وتجربته ما صارت صالحة أن تكون قاعدة لحياة الآخرين حتى لو كانوا أبنائه.
0: What law is there say I got to like you? A man is supposed to take care of his family. You live in my house, fill your belly with my food, put you behind on my bed because you're my son. Now don't you go through life worrying about whether somebody like you or not. You best be making sure they're doing right by you.
4: Corey just trying to fill out your shoes.
0: I don't want him to be like me. I want him to get as far away from my life as he possibly can get. You the only decent thing ever happened to me, Rose.
5: You can't be nobody but who you are, Troy. That's all you got to measure yourself against the world out there.
0: Rose, I got something to tell you. I don't know how to tell you this.
5: Why, Troy? Why?
0: You ought to know. It's time.
5: I don't want to know, damn it!
3: عمر الغنى والفقر ما كان سبب بسوء التربية أو تدهور العلاقة بين الآباء والأبناء. وإذا كان فيلم أسوار أنطانا مثال عن أب فاشل خسر أبنائه بسبب نظرته الضيقة وسوء تفكيره، فرح ناخذ مثال ثاني عن أب ارتقى سلم النجاح والمجد وحصل المال والثروة لكن ما قدر يبني علاقة طيبة مع ابنه الوحيد. راح نتوقف بشكل سريع عند دانيال بلينفيو فيلم There Will Be Blood اللي تحدثنا عنه بالتفصيل بالحلقة السابقة. العلاقة بهذا الفيلم مختلفة نوعا ما. الأب كان يحتوي الابن ويمنحه مكانه إلى جانبه إلى حد معين ما دام الابن يسير بركب الوالد ويظل جزء من مشروعه وحياته، وما يمتلك مشروع مستقل ممكن أن يتعارض ويا طموحات الأب أو ينافسه. لكن اللحظة اللي يعلم بها الابن عن مشروعه الجديد تتغير العلاقة بالكامل. يشتاط بلينفيو غضب ويصرخ بوجهه ويكشف له الحقيقة القاسية اللي كان يخفيها عنه طوال سنين عمره: أنت مو ابني من صلبي. وهاي اللحظة تكشف عن شخصية الأب وعن طبيعة العلاقة مع الابن، كونه مقبول وقريب من الأب ما دام يتحرك بالمسار المرسوم له من الوالد. من يحاول يكون طريقه الخاص وحياته الخاصة يتغير موقف الأب تغيير جذري. وبهاي الحالة قدم لنا الفيلم علاقة أب بابنه مشروطة بالانتماء أو الولاء وأن يبقى الابن داخل حدود الأب.
6: I've traveled over half our state to be here tonight. I couldn't get away sooner because my new well was coming in at Coyote Hills and I had to see about it. Ladies and gentlemen, if I say I'm an oil man, you will agree. I'm a family man. I run a family business. This is my son and my partner, H.W. Plainview.
7: You boys are a regular family business.
6: Now you have a great chance here.
8: My son is a healer and a vessel.
3: وبالحقيقة هاي الصورة اللي تقدمها إن السينما هي مو بعيدة عن اللي نشوفه بحياتنا الواقعية اليومية. واي من

0: حوار يدور بين ملك وابنه، من يسأل الابن الاب عن أهمية الملك بالنسبة إليه، فيجاوب بهذا الجواب القاسي والحقيقي بنفس الوقت، يقول له لو نازعتنيه لأخذت الذي فيه عينيه. عبارة تختصر فكرة مرعبة، أنه الأب ممكن يقطع رأس ابنه إذا وصل الخلاف بيناتهم على الملك إلى هذا الحد. ومن هنا يجي جمال السينما بنقلها للصورة الواقعية لتمثل مختلف العلاقات بين الآباء والأبناء. صورة الأب هو مو دائما الأب المضحي اللي يحمي أبنائه وعائلته، عندنا آباء من نوع ثاني يمثلون وجه آخر للعلاقة، من تختلط الأبوة بالسلطة والحب بالامتلاك والانتماء بالولاء.
1: My son is a healer and a vessel for the Holy Spirit. He has a church.
2: You will be cast up as the rest back to perdition.
3: I'm fixed like no other company in this field. I have a string of tools ready to put to work. That's why I can guarantee to start drilling and to put up the cash to back my word. I assure you, ladies and gentlemen, no matter what the others promise to do, when it comes to the showdown, they won't be there.
4: There's a whole ocean of oil under our feet. No one can get at it except for me.
5: We'll offer $150,000 for full title.
6: When do we get our money, Daniel?
7: I look at people and I see nothing worth liking.
2: Don't bully me, Daniel, please!
7: I see the worst in people.
8: We have a sinner with us.
2: Get out of here, devil!
7: I have a competition in me. I want no one else to succeed.
0: المحور الأخير من حلقة اليوم، ليلاز براذرز، إخوة ليلى. فيلم إخوة ليلى دراما اجتماعية إنتاج عام 2022 من كتابة وإخراج سعيد روستائي. قام بدور البطولة مجموعة من أبرز نجوم السينما الإيرانية، بمقدمتهم تيرانا علي دوستي بدور ليلى وسعيد بور صميمي بدور الأب إسماعيل، إلى جانب مويد محمد زادة، بيمان معادي، فرهاد أصلاني. الفيلم يتجاوز قصة عائلة تعاني من الديون والمشاكل الاقتصادية، ويقدم من خلالها صورة أوسع عن الأسرة والسلطة داخلها، والعلاقة المعقدة بين الآباء والأبناء من تتغير الأدوار وتكبر الفجوة بين الجيلين. ولهذا السبب تحديداً تم اختيار هذا الفيلم الحلقة اليوم عن الأب وعلاقته بأبنائه، لأن الأب في فيلم أخوة ليلى ما ظهر شخصية عائلية هامشية، لكن أحد المفاتيح الأساسية الفهم الأحداث داخل الأسرة.
9: علي رضا، تو إخراج شدی، یه کار درست را بنداز، برادراتو جمع کن دور خودت، از این فلاکت درشون بیا.
10: به رئیسمون نامه زدم ببینم میتونن یه کوچیکشو قسطی به ما بدن.
11: نمیتونیم داداش.
12: من واقعا دیگه میخوام بدونم ما از این بهتر چی میخوایم دیگه؟ موقعیت از این بهتر؟
11: من اگه میتونستم نفری مغازه میخریدم واسه خودمون، باورم میکردم بزرگ فامیل.
0: مختصر قصة الفيلم، ليلى الشابة البالغة من العمر 40 سنة قضت جزء أكبر من حياتها برعاية والدها وأخوتها الأربعة. تعيش الأسرة بظروف اقتصادية منهكة، وظائفهم غير مستقرة، الأخوة الأربعة يلقون نفسهم عاجزين عن بناء حياة مستقلة حقيقية، بالوقت اللي تتحمل بيه ليلى العبء الأكبر بمحاولتها إبقاء العائلة متماسكة. وسط هذا الواقع ترتئي ليلى أنه الحل ما يكمن بانتظار فرصة عمل جديدة لكل واحد من أخوتها، لكن من يتم اجتماعهم حول مشروع عائلي تجاري، سلي خطة لشراء محل وبدأ عمل مشترك بينهم، وتبدأ تحاول تقنعهم أن يجمعون أموالهم حتى يبدون مشروعهم الجديد وحياتهم الجديدة، بدل الاعتماد على الآخرين بحياة غير مستقرة يعانيها البلد بسبب أوضاع الاقتصادية. بس المشكلة الأكبر بالعائلة هو مو الفقر وحده، لكن اختلاف نظرة أفراد العائلة المعنى المسؤولية. الأخوة رغم محبتهم لبعضهم، لكن ما متفقين على أي شيء تقريبا، الكل واحد منهم مشاكله وطموحاته ومخاوفه، لذلك أي أزمة مالية تتحول بسرعة إلى خلاف شخصي بينهم، وأي قرار يخص أحد الأفراد يتطور ويصير مشكلة تهدد الكل. وسط هاي الأسرة يوجد الأب إسماعيل، الأب اللي ما زال يشوف نفسه صاحب الكلمة والمكانة حتى بعد أن كبر أبنائه وصاروا رجال قادرين على اتخاذ القرار وتحمل مسؤوليات أنفسهم.

0: يبدأ صراعي الحقيقي بالوقت اللي الأسرة كانت محتاجة لكل مدخراتها من أجل مشروعها الجديد وإنقاذ مستقبل الأبناء. يظهر أنه الأب مدخر أموال ويحتفظ بها لتحقيق هدف مختلف تماماً عن نظرة العائلة. هدفه كان نيل مكانة اجتماعية مرموقة داخل العائلة والمجتمع، وهو أن يصير كبير العائلة أو رئيس العشيرة. وهنا تبدي المواجهة بين ليلى وأبوها، مواجهة أكبر من مواجهة بنت أبوها، لكن مواجهة منظومة كاملة من الأفكار اللي تخلي مكانة الأب ومنزلته أهم من احتياجات الأبناء والأسرة. بالنسبة لليلى المال ممكن ينقذ مستقبل العائلة، لكن بالنسبة للأب المال ممكن يشتري المكانة والاعتراف الاجتماعي. وهنا راح ينقسم الأخوة نفسهم، بعضهم راح يكون مؤيد الليلة ويشوف بمشروعها فرصة حقيقية للخلاص، بينما الباقين يخافون من عواقب المواجهة مع الأب، خصوصا من تصير تصرفات الأب مرتبطة بمصير البيت ومستقبل الجميع، ويتحول الخلاف من سؤال بسيط عن الطريقة المثلى لإنفاق الأموال بالعائلة إلى سؤال أكثر عمق، هو من اللي يملك حق تقرير المصير لهاي العائلة. الفيلم ما قدم عائلة شريرة أو عائلة محبة بصورة مثالية، لكن عائلة متحابين فيما بينهم، لكن عاجزين عن الاتفاق على الطريقة اللي المفروض يعيشون بيها. ومن خلال هذا الصراع يتحول أخوة ليلى من قصة عن أزمة اقتصادية إلى دراما عن الأبوة والسلطة، وعن اللحظة اللي يكبر بيها الأبناء إلى درجة يصير بيها استمرار سيطرة الأب عليهم تهديد لمستقبلهم.
1: غلام وصیت کرده بعد خودش تو بشی بزرگ فامیل.
2: چون هیچی ندونه تو باید بدونی بزرگ فامیل بودن با من تو چی کار میکنه.
1: خاله اول عروسی کم پولی نیست.
2: خودت چی داری؟ 40 سکه تمام؟ بابا ما برای خریدن اون مغازه اندازه همین سکه های تو پول کم داریم.
3: ولم کنید منو، هرکی ناراضی بره از این خونه.
4: خاک بر سر هر چهارتاتون با هم، یه تنافر هم نتونستیم
1: بزن. واقعا
0: استقبال الفيلم كان قوي اجمالا وان لم يكن بالاجماع، وهذا مهم بالمراجعه، لانه ما نريد نقدم الفيلم كتحفه فنيه اتفق عليها الجميع بنفس المستوى. اشاد النقاد بصوره خاصه باداء الممثلين وكتابه الشخصيات وقدره سعيد روستائي على تحويل ازمه عائليه الى صوره اوسع عن المجتمع الايراني. مجلة سكرين ديلي وصفت الفيلم بأنه دراما عائلية مشوقة تتناول ثقل التقاليد والعلاقات العائلية والجندر والخلاف داخل الأسرة، بينما The Hollywood Reporter ذكرت أنه الفيلم يستخدم معاناة عائلة وحدة حتى يقول شيء أوسع عن إيران. وتلقى أداء الممثلة رانا علي دوستي إشادة خاصة إلى جانب الأداء الجماعي لباقي الممثلين، وركزت باقي المراجعات على اسلوب روستائي بتصوير المشاهد بطاقة قريبة من الوثائقي، مع تجنب الوقوع بالميلودراما رغم كثافة الأحداث. مع ذلك الفيلم ما خلى من الانتقادات بسبب طول المدة الزمنية للفيلم وكثافة الحوار وتعدد الصراعات، سبب ترهل للفيلم بعض الأجزاء وبعض الخلافات تكررت أكثر مما ينبغي. أهم مميزات الفيلم أنه أخذ قصة عائلية محلية خلاها قابلة للفهم عالميا. مشكلات الأبناء مع الأب، المال، الديون، السلطة داخل الأسرة، الرغبة بالحفاظ على المكانة الاجتماعية، كلها قضايا تتجاوز الحدود الإيرانية. الأزمة الاقتصادية والتضخم المالي والعقوبات تظهر بالخلفية، لكن المخرج ما يحول الفيلم إلى محاضرة سياسية، لكن يظهر تأثير هاي الظروف داخل البيت الإيراني، وهذا تحديداً اللي أشاد به عدد من النقاد. قوة الشخصية النسائية، ليلى مو مجرد شخصية تدور حول أخوتها وأبوها، لكن هي الشخصية اللي تشوف الخلل وتحاول إيجاد حل، لذلك صار صراحة مع الأب أحد أهم مصادر الطاقة الدرامية بالفيلم، تحديداً لحظات غضبها وإرهاقها من محاولة الإنقاذ المتكررة. دخل الفيلم المسابقة الرسمية بمهرجان كام عام 2022، وصار أمام جمهور ونقاد السينما العالمية، وحصل على جائزة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين وجائزة المواطنة وترشيح للسعفة الذهبية.
5: من دورتون میگردم که اینقدر قشنگی.
6: من هرچی آدم خیلی معنی میده بره تو مجلس اینا اون بالا بشینه.
7: اسماعیل جنوب رو
8: من 10 بار به بابات گفتم اگه نمیتونه قبول نکن.
9: ایلا این چه کاریه؟ آبجی ما برو نمیمونه برامون.
10: عقب مونده یه علاف گدا فقط مال یه دقیقتونه.
8: کار کنم حالمون خوب بشه.
11: لیلا
12: برام یه آبجی بیا که بزرگتر باشه بشه بهش تکیه کرد.
0: رسالة الإنسانية فيلم أخوة ليلى. قد يظن الأب أنه يحمي عائلته، يحافظ على مكانته ويتمسك باللي يشوفه صحيح من أجل مستقبل أبنائه، لكن يصير الخوف على العائلة أقوى من الثقة بأفرادها، تتحول الحماية إلى قيد. وهاي هي الرسالة الأعمق بالفيلم، أنه الأبوة مو امتلاك حياة الأبناء لكن مساعدتهم على امتلاك حياتهم. الأب ما راح يفقد مكانته من يترك أبنائه يختارون طريقهم بنفسهم. ممكن تكون أعظم لحظة بعنوان الأبوة من يعرف الأب شوكت يلزم إيد ابنه وشوكت يتركه. والسؤال اللي طرحه مدرسة الحياة قبل أن يطرحه فيلم أخوة ليلى هو جقد أكو آباء رادوا يحمون أبنائهم من العالم بالوقت اللي هم كانوا يحتاجون الحماية من الأب نفسه والتحرر من قيوده.

0: وهنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. هذا أحمد الزبيدي يحييكم برفقة الزميل المخرج مصطفى نزار والزملاء في الإشراف والمتابعة علي وحسين عبد الباقي، على أمل اللقاء بكم مع حكاية جديدة من عالم السينما في الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين كونوا بخير.
1: سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

من أبعد مسافة الأقرب نقطة، أثيرنا الأكثر وضوح، أثيرنا الأكثر نقاء. تايم سكوير FM.

تايم سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

قبل لا تنهي حياتي في ثواب.

0: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجاً مفيداً وشيقاً.
1: المرأة في السياسة والإعلام حين تصبح الصورة أقوى من الكفاءة.

حين يصبح جسد المرأة ثمن حضورها بين بائعة هواء وبائعة فكر وإثبات الوجود. كيف يصنع المجتمع كلفة إضافية للمرأة في السياسة والإعلام؟ لا تبدأ معركة المرأة في المجال العام دائماً من قاعة البرلمان أو الاستوديو أو منصة القرار، أحياناً تبدأ من مكان أكثر خصوصية، صورتها في عين المجتمع. فالمرأة التي تدخل السياسة أو الإعلام لا تواجه فقط صعوبة إثبات كفاءتها، بل قد تجد نفسها أمام طبقة إضافية من الأحكام المرتبطة بشكلها ولباسها وصورتها وحياتها الخاصة. وعندما يتعذر مواجهة أفكارها، قد تتحول هذه التفاصيل إلى أدوات للضغط عليها، وكأن حضورها العام يحتاج دائما إلى تبرير اجتماعي. وهنا تكمن المشكلة الحقيقية، لماذا تطلب من المرأة أحيانا معايير إضافية كي تثبت إنها تستحق المكان الذي وصلت إليه؟ النقد جزء طبيعي من العمل السياسي والإعلامي، والمرأة مثل الرجل يجب أن تخضع للمساءلة المهنية والسياسية. لكن هناك فارقا بين أن نقول هذا الموقف خاطئ وبين أن ننتقل إلى مظهر صاحبته أو حياتها الخاصة أو سمعته.

عندما يحدث ذلك يتغير موضوع النقاش بالكامل. بدلا من سؤال ماذا قالت، يصبح السؤال كيف ظهرت. وبدلا من تقييم أدائها يصبح الحديث عن صورتها. وبدلا من مناقشة مشروعها يصبح حضورها الشخصي وحياتها الشخصية هما القضية. وهذا الاختزال لا يسيء إلى المرأة وحدها، بل يضعف المجال العام نفسه، لأن المجتمع يصبح أقل اهتماماً بالأفكار وأكثر انشغالاً بالصورة. يمكن فهم هذه الظاهرة اجتماعياً باعتبارها شكلاً من الضبط الاجتماعي، ففي بعض البيئات توجد صورة تقليدية للمرأة المقبولة اجتماعياً، حضورها مضبوط ومساحتها محددة وحدود مشاركتها واضحة. وعندما تنتقل المرأة إلى موقع أكثر تأثيراً وتصبح صاحبة رأي أو قرار، فإنها لا تغير موقعها المهني فقط، بل تتجاوز أحياناً الصورة التي اعتاد المجتمع أن يضعها داخلها. ومن هنا تبدأ المقاومة. قد لا يقول لها أحد صراحة لا تدخل السياسة، لكن الرسالة قد تصل بطريقة أخرى. لماذا تظهرين كثيراً؟ ماذا سيقول الناس؟ هل يستحق العمل كل هذا الكلام؟ لماذا تضعين نفسك في الواجهة؟ وهكذا يتحول الضغط الاجتماعي إلى وسيلة غير مباشرة لتحديد مساحة المرأة في المجال العام.

المسألة أكثر تعقيداً عندما تدخل الأسرة على الخط. في المجتمعات التي تتمتع فيها الصناعة العائلية بأهمية كبيرة، قد لا تنظر الأسرة إلى الإساءة التي تتعرض لها المرأة باعتبارها مشكلة شخصية تخصها وحدها، وقد يدفع الخوف عليها بعض الأهل إلى تفضيل انسحابها من المجال العام، لا رفضاً لقدراتها، وإنما خشية من تبعات هذا الحضور. وهنا تظهر مفارقة اجتماعية مهمة. الأسرة تريد حماية ابنتها، لكن طريقة الحماية قد تتحول أحياناً إلى تقييد لخياراتها، وبذلك تصبح المرأة أمام خيار صعب، إما أن تختار طريقاً أكثر هدوءاً اجتماعياً، أو أن تدخل مجالاً تعرف مسبقاً أن كلفته النفسية والاجتماعية ستكون أعلى. الأكثر خطورة أن المرأة قد تبدأ بمراقبة نفسها قبل أن يراقبها الآخرون، تفكر في الصورة قبل نشرها، وفي الكلمة قبل قولها، وفي الموقف قبل إعلانه، ليس فقط من منظور مهني، وإنما من منظور اجتماعي أيضا. وهنا ينتقل الضغط من الخارج إلى الداخل. قد لا يمنعها أحد من الحديث، لكنها تبدأ بالتفكير: هل سيساء فهم كلامي؟ هل ستتأثر أسرتي؟ هل ستستخدم صورتي ضدي؟ هل سيصبح ظهوري عبئا على أولادي؟ وعندما يصبح هذا التفكير دائما، فإن المجتمع يكون قد فرض قيدا غير مرئيا على المرأة دون أن يصدر قانونا واحدا يمنعها.

في مواجهة هذا الاختزال، تظهر الحاجة إلى إعادة تعريف قيمة المرأة في المجال العام. فالمرأة التي تعمل في السياسة أو الإعلام لا تبيع جسدها كي تحصل على حضور، ولا تستمد قيمتها من صورتها. هي تقدم فكرا ومعرفة وموقفا وخبرة ووقتا وجهدا. وعندما نصفها مجازيا بأنها بائعة فكر، فالمقصود ليس البيع بمعناه الحرفي، وإنما التأكيد على إن ما تقدمه للمجال العام هو عقلها وكلمتها ومعرفتها ومشروعها لا جسدها. هي قد تصيب وقد تخطئ، وقد يختلف معها الآخرون، وهذا طبيعي، لكن الاختلاف معها يجب أن يبقى حول ما تقول وتفعل، لا حول تحويل جسدها أو حياتها الخاصة إلى معيار للحكم على أهليتها. من المهم هنا عدم وضع المجتمعات المحافظة كلها في مواجهة المرأة. المحافظة الاجتماعية ليست بالضرورة رفضاً لمشاركة المرأة، كما أن حماية الأسرة والخصوصية لا تتعارض مع عملها في السياسة والإعلام. المشكلة تظهر عندما تتحول بعض المعايير الاجتماعية إلى أحكام انتقائية تجعل المرأة مطالبة بإثبات أخلاقها قبل إثبات كفاءتها. وفي المقابل لا ينبغي أن تتحول بعض الخطابات الحديثة حول الحقوق والحريات إلى تجاهل للخصوصيات الثقافية والاجتماعية، أو إلى الافتراض أن نموذجاً واحداً للحضور النسائي يصلح لكل المجتمعات.

المطلوب ليس صراعا بين المحافظة والحرية، وإنما صيغة أكثر توازنا، احترام القيم والخصوصية مع ضمان حق المرأة في المشاركة والعمل والتعبير دون أن تصبح حياتها الخاصة ثمنا لذلك. لماذا تتردد الأسر في دفع بناتها إلى السياسة والإعلام؟ لأن الأسرة لا تقيم المهنة وحدها، بل تقيم البيئة المحيطة بها. وعندما ترى أن المرأة العاملة في المجال العام قد تتعرض لضغط اجتماعي أكبر، فقد يصبح الخوف سببا في عدم تشجيع الفتيات على دخول هذه المجالات. وهنا تتشكل دائرة متكررة: امرأة تدخل المجال العام تواجه كلفة اجتماعية مرتفعة تقلق الأسرة، تتردد نساء أخريات يقل حضور المرأة، ثم يفسر ضعف حضورها لاحقا على أنه نقص في الرغبة أو الكفاءة. وهذه إحدى أكثر صور الإقصاء الاجتماعي خفاء. لا يكفي أن نمنح المرأة منصبا أو كرسيا أو فرصة تدريبية إذا بقيت البيئة المحيطة بها تجعل الوصول إلى هذه الفرصة أكثر كلفة لأنها امرأة. التمكين الحقيقي يبدأ عندما تصبح المرأة قادرة على الدخول إلى المجال العام دون أن تكون مطالبة في كل مرة بإثبات أنها تستحق الوجود فيه.

وعندما يصبح السؤال ماذا قدمت بدلا من كيف ظهرت، وعندما يصبح معيار التقييم هو الكفاءة والأداء والنزاهة والمسؤولية لا الشائعات والانطباعات، فالمرأة لا تحتاج إلى حصانة من النقد، وإنما تحتاج إلى عدالة في النقد. ومن حق المجتمع أن يحاسبها على قراراتها ومواقفها، كما من حقها أن تعامل بالمعايير نفسها التي يعامل بها الرجل. إن تمكين المرأة لا يعني تغيير المجتمع بالقوة ولا إلغاء خصوصيته وقيمه، كما لا يعني إبقاء المرأة أسيرة صورة اجتماعية قديمة، بل يعني أن نصل إلى معادلة أكثر نضجاً. مجتمع يحافظ على قيمه، وأسرة تحمي أبناءها، وامرأة تمتلك حقها الكامل في أن تكون صاحبة رأي وقرار. فالمرأة التي تدخل السياسة أو الإعلام ليست امرأة خرجت من مجتمعها، إنها امرأة تحمل مجتمعها معها إلى المجال العام. وإذا كان المجتمع يريدها أن تشارك في صناعة المستقبل، فعليه أن لا يجعل كلفة كونها امرأة أكبر من كلفة كونها صاحبة رأي. فالمرأة ليست جسدا يحاكم، ولا صورة تختزل، ولا سمعة تستعمل لإسكاتها. إنها عقل وموقف وصوت، وحقها في الحضور لا يحتاج إلى اعتذار.

0: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أن خطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. الهم كالسيل، فالهم كالسيل، والأمراض زاخرة حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك، اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
1: أزمة التوظيف وتحديات القطاع الخاص في العراق. لعقود شكلت الوظيفة الحكومية في العراق المسار الأكثر جاذبية وأمانا للشباب والخريجين، وكانت أداة رئيسة استخدمتها الحكومات المتعاقبة لامتصاص البطالة. لكن هذه المعادلة أصبحت أكثر صعوبة في الوقت الراهن، فمع تضخم حجم الجهاز الحكومي وارتفاع كلفة فاتورة الرواتب ونفقات التشغيلية، باتت قدرة الموازنة على استيعاب المزيد من الموظفين محدودة، لا سيما في ظل اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على مبيعات البترول. ومع الضغوط المالية الحالية وتراجع صادرات النفط بفعل أزمة الملاحة في هرمز، تضيق مساحة التوظيف الحكومي أكثر، فيما زال القطاع الخاص غير قادر على خلق العدد الكافي من فرص العمل أمام مئات الآلاف من الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنوياً في البلاد. بين أروقة الجامعات وأحلام التخرج، تصطدم طموحات الشباب بظلال هذا الواقع المعقد. خريجون يقضون سنوات في الدراسة أملاً في أمان وظيفي يضمن مستقبلهم، لكنهم يجدون أنفسهم أمام خيارات ضيقة ومفاضلة صعبة بين قطاع حكومي مغلق وقطاع خاص لا يوفر الحماية الكافية. عن هذه الفجوة ومعاناة البحث عن أمان وظيفي تتحدث الخريجة فاطمة وصفة واقع تجربتها.
2: تخرجت عام 2019 من جامعة البصرة كلية الزراعة. حاليا ماكو وظائف في مجال الزراعة، على الرغم انه البلد اللي ما عنده زراعة يكون اقتصاد مالته فاشل، ويعني هذا المجال كلش مهم اصلا. هسه يعني نص الموظفين ما مستلمين رواتب، فما اتوقع انه توجد فرص عمل. الوظيفة الحكومية أولاً تكون أحسن من القطاع الخاص. أولاً يكون عندك كل نهاية الشهر أنه راتب ثابت ما ينقطع. بالقطاع الخاص راح يكون أنه أنت ذا يوم ما حضرت للدوام، إجازة، مريض، فإنه الراتب راح ينقطع. إضافة إلى ذلك أن الرواتب راح تكون جداً قليلة، فيكون الوظيفة الحكومية أفضل. كان يعني قبل اكو رواتب قويه، البلد ما شاء الله يعني الخزينه مالته بها فلوس، ماكو وظائف. هسه ما اتوقع انه ما عندي امل الحصول على فرصه عمل في الوضع الراهن بسبب الظروف الحاليه.
1: قصه فاطمه ليست حاله فرديه، بل هي صوره مصغره لما يواجهه الاف الشباب الذين يصطدمون بواقع القطاع الخاص وتطبيقات القوانين على الأرض. ورغم وجود التشريعات يبقى تطبيقها والتزام المؤسسات بها عقبة تؤرق رجال الأعمال والمستثمرين وتعيق توفير بيئة عمل مستقرة للشباب. حول هذه التحديات التشريعية والتطبيقية في سوق العمل يستعرض رياض التميمي نائب رئيس اتحاد مقاولي البصرة أبعد المشهد قائلاً:
3: التحديات هي كبيرة حقيقة، تحديات بتطبيق القوانين وليس تحديات بالقانون. كثير من القوانين جيدة جداً هي القطاع الخاص، بس للأسف تطبيقها هو سيء يعني، أو يكاد يكون شبه معدوم. السبب هو دائماً القطاع الحكومي أو القطاع الحكومي أو الموظف اليوم بالحكومة للأسف يطبق أي قرار على القطاع الخاص يطبقه بحذافيره، يمكن يشوفه منشور بالسوشيال ميديا يجي يوم ثاني يطبقه على المقاول أو رجل الأعمال أو التاجر. بس للأسف القرارات لما تكون في صالح المقاول صعب جداً بأنه يطبقها. هاي واحدة من المشاكل التحديات الكبيرة، بالإضافة إلى تحديات كبيرة جدا يعني جاي تواجهها صرف المستحقات المالية، التعثر، عدم إحالة المشاريع بطريقة عادلة، يعني الكثير من الأمور اللي جاي تواجه القطاع الخاص.
1: وأمام هذه الصرخات والتحديات تقف لغة الأرقام لتكشف حجم العبء المالي الذي تثقل به فاتورة الرواتب كاهل الدولة. فبين ملايين الموظفين والمتقاعدين والملايين ممن ينتظرون دورهم، تبدو الهيكلية الاقتصادية بحاجة إلى مراجعة شاملة قبل أن تتفاقم الأزمة أكثر. وعن كواليس الأرقام وضغط الموازنة وهجرة التوظيف، يوضح المحلل الاقتصادي علي باسم هذه الأرقام بالقول:
4: سنوياً العراق يخرج 700 ألف طالب، ايش قد تريد تعين؟ احنا الآن عندنا 4.5 مليون موظف، إضافة إلى 4 إلى 5 ملايين متقاعد، إضافة إلى 3 مليون رواتب نعطي رعاية ورواتب معين، مجموع رواتب الموظفين سنوياً 62 تريليون، إضافة إلى عندنا 12-20 تريليون الدولة تمول صندوق التقاعد. طبعاً احنا عندنا صندوق التقاعد صندوق كذبة، صندوق التقاعد الدولة تموله من الموازنة العامة للدولة لأن صندوق خاسر. احنا مجموع التقاعد سنويا 10% يأخذون من الراتب الاسمي ما يقارب 3 تريليون، بينما احنا مجموع التقاعد ندفع 22 تريليون، فهذا المبلغ الفائض يتمول من الموازنة. يعني انا الآن عندي ما يقارب 4 مليون مواطن يشتغل بالقطاع الخاص. انا متأكد هسه اذا تروح تفتح باب التوظيف 90% من الأربعة مليون يشتغلون بالقطاع الخاص راح يقدمون على الوظيفة. ليش؟ لسهولة العمل بالوظيفة، وكذلك الامتيازات اللي ياخذها الموظف عن الكاس بالعامل بالقطاع الخاص. لذلك العالم تحولت الهجرة من القطاع الخاص إلى القطاع الوظيفي.
1: تقول تظل أزمة التوظيف في العراق أكبر من قرار يتخذه متخذ قرار أو درجة وظيفية تطلق في موازنة سنوية. إنها قصة إعادة بناء الثقة بين الشباب وسوق العمل وتنظيم البيئة القانونية للقطاع الخاص ليصبح شريكاً حقيقياً يحمي حقوق العاملين ويستوعب طاقاتهم. وبينما تقف البلاد عند مفترق طرق اقتصادي، يبقى الرهان الحقيقي هو تحويل هذه الطاقة الشبابية الهائلة من عبء على الموازنة إلى محرك ينبض بالحياة في كافة مفاصل الاقتصاد الوطني.
5: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
6: حييت سبحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتين، يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين، إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني، يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني، أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين، خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني، تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين، يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين، وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين. يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة، يا خمر خابية في ظل عرجوني، يا سكتة الموت، يا أعصار زوبعة، يا خنجر الغدر، يا أغصان زيتوني، يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين، يا مستجم النؤاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا والشهارون، حييت سبحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتين.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم

0: نطفةٍ أمشاجٍ نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً. في هاتين الآيتين الكريمتين مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التسلسل. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ أولا، هذه أداة الاستفهام، يعني كلمة هل هذه مو على معناها الظاهري، إنما هي بمعنى قد. هل أتى على الإنسان يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر، لأن هل تجي بمعنى قد. إذا كان كذلك نرجع نسأل نقول: من هو الإنسان المقصود بالآية الكريمة؟ لما لا تقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر أو قد أتى على الإنسان حين من الدهر، هاي الألف واللام الموجودة بالإنسان هل هي للعهد ام هي للجنس؟ اذا كانت للعهد يعني المقصود بها ادم عليه السلام، لما نقول هل اتى على الانسان حين من الدهر ونقول ان الالف واللام للعهد، يعني المقصود بها الانسان الاول، المقصود بها ادم عليه السلام باعتبار الانسان الاول بهالاعتبار، لانه هاي المسألة بعد ايضا مشكلة، يعني ادم هل هو الانسان الاول لو اكو قبل ناس؟ المسألة الى الان يعني مو مفروغ من عدة تبريد وزين، لان لما نرجع الى النظرية العلمية كما يسموها والنظرية الكلاسيكية ما يستمعن ابدا. النظرية الكلاسيكية التاريخية تقول ان ادم عليه السلام بيننا وبينك في حدود 13,000 سنة، زين؟ لكن لما نرجع للحفريات وللنظريات العلمية لا، نجد اكو اثار للانسان ترجع الى اكثر من 2,000,000 سنة، الى 3,000,000 سنة. الان اكو كثير من الاشياء تكتشف جسد انسان اكتشفوه كامل ودرسوه علماء الجيولوجيا، فاثبتوا ان هذا يرجع تاريخه الى ما لا يقل عن مجموعة من الملايين من السنين، تبدي شويه. ولذلك حتى النظرية استنت بنظرية داروين، وإن شاء الله الليالي الآتية إذا مرت علينا المناسبة أشرحها لك بصورة شوية مفصلة. يعني أول الكلام أن آدم مو معلوم هو الإنسان الأول، يجوز الإنسان الأول بهالقارة اللي إحنا بيها مثلا بقارة واحدة، وإلا جائز أكو إنسان أول آخر غير آدم يرجع تاريخه إلى ملايين السنين. ولهذا المفضل ابن عمر دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه، سأل الإمام قال: يا ابن رسول الله، هل هناك آدم غير آدمنا وعالم غير عالمنا أم لا؟ هذا العالم اللي نعيش به هو العالم الوحيد؟ البشر اللي نعيش فيه هو البشر الوحيد؟ يقول: لا، هناك آدم غير آدمنا وعالم غير عالمنا. فقال له الإمام سلام الله عليه: أو تظن أن الله لم يخلق إلا آدمكم وعالمكم؟ إن لله ألف ألف آدم وألف ألف عالم، وأنتم في آخر تلك العوالم وآخر أولئك الآدمين. طيب إذن النظرية تلتقي تماما، يعني اللي يسموها النظرية العلمية تلتقي مع المأثورات الإسلامية. كيف؟ يعني لما نرجع إلى النظرية العلمية وإلى المأثورات الإسلامية تتلاقى ما تصادم. النظريات العلمية والأثرية الاكتشافات تدل على أن الإنسان الأول ليس بآدم، ما نقدر نقول أن آدم هو الإنسان الأول، والحال بيننا وبينه 13,000 سنة على ما يقول التاريخ، والمفروض أكو ناس موجودين بالكرة الأرضية يرجع تاريخهم إلى ملايين السنين. إذن النظرية العلمية تلتقي مع الروايات الواردة المأثورات الإسلامية اللي تدل على أن هناك عالم غير عالمنا وآدم غير آدمنا. واللي يدعم هالنظرية شنو؟ اللي يدعم هالنظرية أن البشر ما نوجد محصور بقارة واحدة، والتفت لي مثلا البشر ما لقينا بس بقارة اسيا او بالقارة الهندية مثلا او بقارة اوروبا، لا البشر موزع على كل القارات. طيب هذا شنو اللي خلى يوصل من قارة الى قارة؟ والحال يومئذ ماكو وسائط نقل تنقله، لاكو باخرة ولا يقدر يعرف البحار، وبعده مو مخترع الباخرة او مو مخترع واسطة النقل النهرية حتى يقدر ينتقل بها من مكان الى مكان، وان وجد البشر هناك. اذا يبدو ان كل قارة بها ادم، كل قارة بها عالم، كل قارة بها فئة. يعني هذا فيما يخص الكرة الارضية. فيما يخص الكواكب الاخرى الى الان العلم يعمل حكيه بشكل جدي ليل نهار، يريد يتعرف هل هناك كواكب فيها بشر غير كوكبنا ام لا. فالمسألة الى الان محل كلام، يعني مو معلوم ان ادم هو اول الناس، لكن بناء على ان اول الناس، بناء على هالمعنى نرجع للآية. لما نقول ان الالف واللام هذه للعهد، المقصود بها ادم عليه السلام ابو البشر. الآية تقول هل اتى على الانسان حين من الدهر، هاي اذا كان المقصود بها ادم. واذا المقصود بها انا وانت الانسان، يعني جنس الانسان، يعني انا وانت وهي انسان اخر، ها يصبح المعنى شكل اخر. بس لقد نرجع للنظرية الاولى. النظرية الاولى ان معنى قوله تعالى هل اتى على الانسان حين من الدهر، قد اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هاي ترتبط بالرواية. الرواية ان الله عز وجل لما اراد ان يخلق ادم اوحى الى جبرائيل قال خذ قبضة من سبخ الارض وقبضة من عذبها وقبضة من السهل وقبضة من الجبل وامزجها لنصنع منها طينة آدم. بيقولون المفسرين فجاء جبرائيل عليه السلام إلى الأرض ليأخذ قبضة من سهلها وقبضة من جبلها وقبضة من السبخ وقبضة من العذب، فقالت أعوذ بالله منك أن تنقصني شيئا، فرجع. زين، فأوحى الله إلى ميكائيل أن يذهب وخذ قبضة من سبخ الأرض وعذبها ومن جبلها ومن سهلها، كذلك أقبل ليأخذ، قالت أعوذ بالله منك، فرجع. فأوحى إلى عزرائيل أن يذهب وخذ قبضة من سبخ الأرض وعذبها وسهلها وجبلها، فلما استعالت منه قال وأنا أعوذ بالله منك أن أرد أمر ربي لأجلك. الرواية ما ممكن نقبلها. ليش؟ عليها ريحة إسرائيلية، عليها التفسير اليهودي، عليها الروح اليهودية. تبالغين الواقع التفسير مع الأسف عندنا، يعني التاريخ عند المسلمين والتفسير ابتلى بالروايات الإسرائيلية. يعني انت لما تيجي الآن إلى كتب التفسير تلقى كتب التفسير مملوءة بالروايات الإسرائيلية، وهذه ما يعرفها إلا الناقد اللي عنده تخصص في تفسير القرآن، وإلا اللي ما عنده تخصص لا، قد يجي إلى الرواية يأخذها بحسن نية وينقلها كما هي بدون أن يعرفها، بدون أن يعرف عليها بصمات اليهود. الحقيقة لولس كم واحد كعب الأحبار وهب ابن منبه عبد الله جماعة، يعني مجموعة من اليهود ممن أسلم أو أظهر الإسلام أو ممن أسلم واقعيا وبعد رواسب الفكر اليهودي موجود عنده، هذول ملعون كتب التاريخ وكتب الحديث ملعوها بالإسرائيليات. وهذا موضوع شوية خطر، وقد إن شاء الله للآتي أيضا أنبه عليه. زين، المسألة في الواقع بصمات اليهود موجودة على التفسير. هذه الرواية ما نقدر نقبلها. ليش؟ لأنه يعني بس إسرائيل يعرف يقول هل الأرض أنا أعوذ بالله منك أن أرد أمر ربي من أجلك. جبرائيل لم يعرف لها، ميكائيل لم يعرف لها. زين، ليش بس هذا يعرف؟ أي وحدة. ثانيا شنو معنى أن الأرض تستعيذ بالله من تنقصني؟ ومن قال ينقصها؟ ما راح ينقصها، لأنه عندما يأخذ من عندها قبضة، ها القبضة بنفس الوقت راح ترجع إليه. وقت ترجع من يموت، حين يشيل يحطه بالتراب نفسه، ما نقص من شيء اطلاقا. الرواية اذا ما
1: ما ممكن ان تقبل.
0: لان الرواية المقصود من عندها انا اقول لك شيء واحد. المقصود من الرواية يقولون من بعد ما اخذ هذه القبرات الاربع صنع منها هيكل ادم وخلاه 40 سنة قبل ان تحل به الروح مطروح على باب الجنة تسحقه الملائكة بارجلها. فلما اراد الله ان يحل فيه الروح ادخل فيه الروح من عن طريق الرجلين. بمجرد ان صارت الروح عند الى الوسط استعجل اراد ان يقوم وقع. ومن ذلك ظهر ان الانسان مخلوق من عجل. الحكاية كلها لما تلزمها من اولها الى اخرها تلقى عليها عنصر الاسطورة. يعني ما يمكن تنقبل في واقع الامر. بس القصد لولا شنو؟ القصد يردون يوحون للانسان بانك انت ترى مبدئيا تسحق بالاقدام. لما الله خلق للانسان الاول طرحه وخلى الملائكة تسحقه. وبعدين الانسان نفسه هو ايضا يسحق من يموت. مرة اخرى يعود الى التراب وتسحقه الارجل. لا بد وان تمر عليه الارجل. يعني فيها شيء من الايحاء للانسان المغرور انك شوية قلل من غرورك. لان انت بدايتك كنت موطئ للاقدام سحقتك الارجل. ونهايتك راح تنتهي الى النتيجة نفسها. راح تعود الى تراب وتمر عليك الارجل لتسحقك. مو يقول الخيام في احدى رباعياته يقول كل ذرات كل ذرات هذه الارض كانت اوجها كالشموس ذات بهائي اجل عن خدك التراب برزق فهو خد لكاعب حسنائي. المعنى اللي تطرق له من قبل ابو العلاء المعري عندما قال خفف الوطن ما اظن اديم الارض الا من هذه الاجساد رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحك من تجاحم الارداد ودفين على بقايا دفين من طويل الازمان والاباد. كأن الرواية بها ايحاء للانسان بانك مبدئيا تسحق تحت الارجل وتنتهي بيك النتيجة الى ان تضع خدك على التراب لتسحق بالارجل مرة اخرى. من كان لا يطأ التراب برجله وطأ التراب بصفحة الخد. من كان بينك بالتراب وبينه شبران فهو بغاية البعد. لو بعثرت للناس اطباق الثرى لم يعرف المولى من العبد. نرجع الى للآية. الآية تقول هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الهدف الآية تبين ان الانسان مر عليه دور ما كان شيء مذكور. كان تراب. قلنا هالتراب اللي اجى طالع عليه الوجود وطلع الى الوجود وسوى شيء مذكور هو الخالق. الآية الكريمة تريد ان تنبهنا الى ان الانسان حادث ولا بد له من محدث من موجد. تريد ان تشيرنا الى العلة الاولى الى الصانع الى الله عز وجل انه الذي اطال علينا الوجود هو الذي خلقنا هو الذي اوجدنا من العدم. لانه انت لو تجي تسأل لهذا تقول له من الذي اوجدك. طبعا احنا عندنا فرض من فروض الثلاثة. لو نسأل اي انسان تقول له تعال انت سائلني انت ما كنت موجود طيب ثم صرت هذا اللون من الحدوث من اللي كونك. كونك واحد من ثلاثة. يو تقول ان الام والابو هم اللي سووه. يو تقول الطبيعة. يو تقول الله. هاي تذكروا غير مني ماكو. خلينا نجيهن واحد واحد. الفرض الاول ان الذي كونني لابوان. اجي اقول انا والله امي وابوي سمعوا زوجة وطلعت انا صرت. زين لو كان الام والابو يقدرون ينطون حياة نعم كان دفعوا الموت عن انفسهم كان عطوا انفسهم حياة. هو اللي يتصورك واحد يقدر يعطي حياة ويرضى بان يموت. اقول لك ماكو واحد يقنع يريد الموت اطلاقا. يعني حتى هذا الكبير السن اللي يشوفه ما يقدر يتحرك ما يقدر يقوم ويقول والله تعبت من الحياة ويا ريت يجيني الموت كذب ابدا.
1: اثنين ان الانسان يحبها للحياة. ورحم الله ابا الطيب المتنبي يقول: ولذيذ الحياة اوقع بالنفس واشهى من ان يمل واحلى. والى الشيخ قال اخ: فما مل حياة لكنما الله فمل. يقول هذا اذا يقول اخ ما يمل من الحياة لكن مال من الضعف في واقع الامر. فالحقيقة ان لو كان الام والابو يملكون اعطاء الحياة ما كانوا يموتون، كان انقوا الحياة لانفسهم. بعدين اكثر من هذا، هو هذا نفس الانسان ما يشعر اطلاقا، يعني الابوان عند اجتماعهما ما مفكرين بالولد بالمرة، مدفوعين بدافع غريزة صرفة وابدا ما له علاقة بالولد. زين، اذا هذا الفرض الاول باطل، خلي ننحيه عن الوجود. مو الام والاب هم اللي كونونا، نرجع نقول الطبيعة هي التي كونتنا. نسأل نقول ان هذه الطبيعة التي كونتنا هل تملك عقلا وارادة وتخطيط ام لا؟ اذا تقول الطبيعة اللي كونتنا ما تملك عقل ولا تملك ارادة، ما ممكن طبيعة جامدة ما تملك عقل ولا تملك ارادة تقدر تكون انسان عنده عقل؟ مستحيل. يعني تفضل انت الان تعال الى واحد امي، تعال الى واحد امي يقول له علمني قراءة وكتابة، يقول لك انا ما اعرف، لو اعرف اعرف روحي. لان فاقد الشيء لا يهبه القاعدة الفلسفية تقول. ممكن لما ما يقدر لا يقوى على ان يعطي غيره، تعال للظلام قل له انطيني نور، ممكن الظلام يعطيك نور اطلاقا. الموت ما يعطي حياة ابدا، تراب جامد مستحيل يقدر يمنحك حياة. طبيعة ما عندها تخطيط وما عندها إرادة ما تقدر تخلق إنسان، تقدر تخلق خلية بسيطة بيها من الدقة في النظام ما تعجز عنه أعظم معامل العالم. مثل واحد أضرب لك، غدة بسيطة قدر الحمصة، نعم، من الغدد الموجودة في جسم الإنسان، تعطي تقريبا 14 نوع من الهرمون. هذه الغدة لما تريد تستبدلها بمعامل تعطي نفس الهرمون، نحتاج الى معامل ممكن تكون باكبر من مدينة دبي نفسها. نبلشوا زين وهي بغدة الحمصة. طيب هاي تملك عقل، تملك تخطيط، هذه لو تختل بها النشاط الكيميائية يختل سلوك الانسان رأسا على عقل. نبالي نشوف بعيد الساعي قد ما تعرف لها. الان هذا البغض الصغير العين تتعاي ترفع رأسك الى السماء قد تشوف كوكب بينك وبينه فد 1000 سنة ضوئية او 1000000 سنة ضوئية. طيب هذا اللون، هذا العصب الموجود عصب البصر، هذا خلقة طبيعة جامدة ما عندها تخطيط ما عندها ادراك ما عندها علم. الان اكو واحد جامد جاهل يمكن ان يخلق هذا اللون من الابداع؟ مستحيل. ممكن جن اذا هاي الطبيعة اللي خلقتني اكو عندها عقل وعدها إرادة وعدها تخطيط. إذا صار عدها عقل وعدها إرادة وعدها تخطيط تلك هي الله. نبالي شويه، لأن الله عز وجل شنو، أنا ما أقول الله جسم، أقول قوة محيطة بالكون عندها العقل والإرادة والتخطيط والعلم والإحاطة، ذلك هو الله عز وجل. ولذلك تلقى الفطرة النظيفة، الفطرة المو ملوثة، بس تسألها عن الخلق تربط الخلق بالله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. رأسا الفطرة الصادقة تربط الإنسان بالله عز وجل. إذا القرآن يقول: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. يعني عندما كان تراب ما كان شيء مذكور، الله عز وجل أفاض عليه الحياة فأوجده من التراب وكونه إنسان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. اتنبه شوي للتعبير، إنا خلقنا الإنسان، هذا اللون من التعبير الفاعل إذا قدموه في قدر الجملة باللغة العربية يفيد الاختصاص، يعني أن الذي خلق هو الله ليس غيره. نبه تأكيدا للمعنى السابق، إنا احنا اللي خلقنا مو غيرنا. إنا خلقنا الإنسان
0: نحن الذين أفضنا عليه الوجود، قدرناه، أعطيناه هذا اللون. الخلق شنو المقصود به؟ المقصود به التقدير. التقدير شنو؟ تقدير أجزاء النطفة، صورة النطفة، موقع الإنسان من الزمن، خواص النطفة. خلي بطل واحد أضرب لك به المعنى. شكون تصور الآن أكو على سطح الكرة الأرضية بشر؟ الآن عندنا تقريبا إحنا حوالي 5,000,000,000 زين الموجودين على سطح الكرة الأرضية. منذ وجد الإنسان الأول إلى الآن كم جيل مرت بالكرة الأرضية؟ ما نقدر نقول كذا، يعني بناء على النظرية اللي تقول منذ 150,000,000 سنة، تصور الجيل أفرض يأخذ 100 سنة، قسم 150 على 100، 150,000,000، تطلع عندك عدد الأجيال. هل أجيال اللي وجدت على ظهر الكرة الأرضية منذ أن خلق الله الإنسان إلى يومك هذا تقدر تلقاني وجه يشبه وجه 100%؟ والسؤال أسألك، تصور أرجع للكرة الأرضية كلها منذ وجدت إلى الآن، ما ممكن تلقى وجه يشبه الوجه الآخر 100%؟ أرجوك، أي مهندس يقدر يطي هاللون من التنوع؟ نبني شوية زين، ادرك عظمة الخالق شوية، تأمل فكر بين الحكايتين. اعرف اعظم مهندس يقدر يطلع لك 20 تصميم، 100 تصميم، 1,000 تصميم ويوقف. تعال شوف هالملايين التي لا حصر لها، لا عد لها، تقدر تلقى وجه يشبه الوجه الثاني 100%؟ ابدا، مستحيل. وهذا هو الابداع، هذا سر الابداع عند الخالق. نبه ان الله عز وجل

يطي كل واحد شحنة. عشان ليش يروح للشحنة؟ الخطوط مال الاصابع، طبعات الاصابع ممكن تتشابه. طيب ايش قد هذا المهندس يقدر يطلع طبعات اصابع غير متشابهة بهالتشكيلة الضخمة، بهالاعداد الضخمة منذ ان خلق الله الانسان الى يومك هذا؟ بطبيعة الحال هذا اندل فانما يدل على ان الله عز وجل مبدع، وانه لا يجاريه في ابداعه خالق او مكون، لان الله عز وجل رب الجميع وخالق الجميع ومكون الابداع. انا خلقنا الانسان، لكن منين خلقه؟ من نطفة امشاج. اتنبه لها التعليم. الامشاج المشج الخلط. زين، اذا تاخذ تراب مثلا تخليه يفرض ويا نوع من البرازة حديد تخلطه او مع سكر تقول مششته، يعني خلطته. طيب القرآن لما يقول احنا خالقين الانسان من نطفة امشاج، من نطفة مخلوطة، منين مخلوطة؟ اتبه للنقطة هنا. هذه بها ثلاث نظريات. النظرية الاولى ان معنى قوله تبارك وتعالى انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، المقصود بها انها نطفة تختلط فيها عوامل الوراثة مع عوامل البيئة. كيف يعني الان انا وانت او اي انسان اخر سلوكنا هذا اليومي، السلوك اليومي، ما عدنا احنا سلوك يومي، ناكل نشرب ننام نبيع نشتري، السلوك هذا يتأثر بعاملين. العامل الاول العامل الوراثي، يعني قد تلقى واحد تعامل ساعتيا ما يجزع منك، تتعارك وياه تعبه تريد تخليه شوية يحتد، ما يحتد ابدا. واحد لا شلمتين وصار لك كبريت. النوع هذا طبعا منين جاي؟ هذا جاي من الخواص الوراثية. نبالي هذا اللون من السلوك منحدر من الخواص الوراثية. اكو خواص بيئة. خواص البيئة شنو؟ البيئة الحضارية والبيئة البدوية، عوامل البيئة. اكو واحد متشمس تجري عنده خلفية حضارية، عايش البيئة بها حضارة، بها علم، بها آداب، بها أخلاق، بها معرفة، بها خلفية حضارية. هذا الواقع يريحك لما تتعامل وياه، لأنه متحضر. لما تتفاهم وياه تتفاهم ويا إنسان واحد لا ولا يشلع قلبك لما تتعامل وياه، عايش لك في بيئة عريانة من العلم من المعرفة، جرداء بادية. هذا رأسا تلقاه حدي اول حشاية وتلقاه خالي ما عنده شيء، يعني رأسا حدي تماما. فرأيجونا ان شاء الله نماذج من التمثيل خلال الشهر ان شاء الله اتعرض على المعنى. الواقع الانسان اذا النطفة اللي ينخلق من عندها نطفة متأثرة بعوامل البيئة وبعوامل الوراثة. الانسان اللي ينولد ببيئة حارة الى سلوك غير سلوك الانسان اللي ينولد ببيئة باردة، ببيئة جبلية. اللي ينولد ببيئة حضارية الى سلوك غير سلوك الانسان اللي ينولد ببيئة بدوية. اللي ينولد مثلا من ابوين صحيحي المزاج، من ابوين عندهم خواص تكوينية مميزة، يختلف عن الانسان اللي يتكون من ابوين عندهم خواص وراثية متأخرة مثلا. فالنطفة تتأثر بعاملين، تتأثر بعامل الوراثة وتتأثر بعامل البيئة. ولذلك ألفت نظرك، ترى التشريع الإسلامي لما واحد يريد يتزوج يعتبر لنوع من الأمراض، يعتبرها أمراض موجبة للفشخ، حتى لا يكون تنتقل الخواص الوراثية إلى الطفل تجني عليه هو بش مطلوب، ما مطلوب بشيء. مثل ايش؟ مثلا ابو عنده حالة عصبية، عنده جنون، هذا يعتبره ولو ادواري، ولو يمر عليه بالاربع سنوات مرة يمنع من الزواج، يعتبر هذا الزواج من موجبات الفشخ، لان يقول لك هذا بيش مطلوب راح ينقل مرض الاولاد. باشر هو الشا واحد بعدين راح يطلع له 12 و12 يطلعون

0: اذا كانت عند العرب ان المرأة لا تأثير لها بالولد، الابو هو اللي لا تأثير بالولد، الام مجرد وعاء. يعني لما يمرون بالام ينطون الام وظيفة جهاز التفريغ. شلون جهاز التفريغ؟ تشيل البيضة تخليها بيه بجهاز التفريغ، بعد مدة مثلا تنضج تعطيك فرخة. كذلك يتصورون ان رحم المرأة هو مثل جهاز التفريغ، ما الى تأثير على الولد ابدا. تخلي بيه وديعة وتأخذ عنها الوديعة، تجيب بيضة وتطلع البيضة دجاجة مو اكثر. بعضهم يتصور ان الام اتخطر. الحجاج كانت عنده احدى نساء هند، اجى يوم من الايام طب الى البيت، سمعها تقرأ ابيات من الشعر، طلب الى باب الغرفة يريد يسمع شو تقول، واذا بها تردد هذه الابيات: وما هند الا مهرة عربية سليلة افراش تحللها بغل، فان ولدت مهرا فلله درها، وان جاء اقراف فما انجب الفحل. تقول ان هذا مو ذنب الولد اذا طلع طيب، صدفة، واذا لا ولا طلع مو طيب طالع على ابوه لان اباه بغل. زين، الحجاج انفعل، قال ما رضيت حتى جعلته بغلا، طلقها فورا. مما يدل على ان النظرية كانت شائدة عندهم، شائدة بان الام وعاء تحمل الولد مدة من الزمن وتضعه ولا تأثير لها عليه، وان الولد انما يتأثر بالاب. المعنى كان يأكد عليه المأمون، يعني استغله وكان يأكد عليه. ليش استغله وكان يأكد عليه؟ المأمون كان يقرأ هالبيتين دائما: لا تزدرين فتى من ان تكون له ام من الروم او سوداء عجماء، فانما امهات الناس اوعية مستودعات وللابناء اباه. كان يأكد على هالنظرية. ليش يأكد عليها؟ لان صادفت هوى في نفسه، لان المأمون امه، والامه طبعا العرب اذا واحد ينولد من امه يسموها جين، ابوه يعتبروه حر وامه امه يعبرون عنها جين. المأمون كان يشعر بنقص دائما، لان امه مراجل، امه اشتراها الرشيد من بيت مال المسلمين وتزوجها. ولذلك صارت قصة اذكرها لك، قصة شوية طريفة. فاليوم جابوا له واحد صوفي جابوه سارق، دخلوه على المأمون. المأمون شار راسه اليه، شاف هذا عنده قصة بها اثار سجود، صوفي من اهل العبادة ولجموه متلبس بالسرقة، وعيب وعار. التفت شار راسه اليه قال له: انت ما تستحي مع هالشكل؟ انت هاللون، الاثار اثار العبادة بجبهتك، والنتيجة لجموك متلبس بجريمة سرقة، سرقت؟ قال له: بلى سرق. قال له: سرق؟ قال: نعم سرق. قال له: ان قلتها ثالثا قطعت يدك. قال له: انا سرق لكنك لا تقطع يدي. قال له: لماذا؟ قال: لانك سرقت قبلي فعلمتني السرقة والجأتني للسرقة. قال له: كيف؟ قال له: انا ابين لك. مو الله عز وجل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ويقول: ما أطاع الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وأنا مسكين وابن سبيل ومنقطع لي، لا انطيتني حقي من الفيل ولا انطيتني حقي من الغنيمة، وعندك سجلاتك. شوف، أعطيتني شيء؟ أنت جوعتني، خليتني جايع في ظل حكمك، ألجأتني للسرقة، اسرقت. انت سرقت قبلي فعلمتني السرقة، بس انا تنقطع يدي؟ لا، انت لازم تقطع يدك اولا. يلا تقطع يدي لانك سرقت فعلمتني السرقة، هاي واحدة. ثانيا، انا سرقت ولكنك لا تقدر على قطع يدي، لان السارق نجس والنجس لا يطهر نجسا مثله. انت قبلي سرقت وانت نجس، ما تقدر تطهرني، شوف لي واحد نظيف يطهرني غيرك. اثنين، انا شاركت ولكنك لا تقدر على قطع يدي لانك عبد لي. قال انا عبدك؟ قال نعم. قال مو امك مراجل امه؟ ابوك منين اشتراها؟ مو اشتراها من بيت مال المسلمين؟ مو المسلمين كل واحد يقول اشهد ان لا اله الا الله، انا مسلم اقول اشهد ان لا اله الا الله، انا لي حق بيت المال، هذا المال اللي اخذ ابوك من بيت المال واشترى به امك انا املك جزء منه، انت عبد لي بنسبه ما املكه من بيت المال، فانت لا تقبل على قطع يدي. ارتبك المامون، خلاني اعرف يحكي مع ان المامون لبق جدا لبق ما استطاع يتكلم. التفت المامون للامام رضا قال له ما رايك يا ابن رسول الله تسمع هذا شو يقول؟ قال الامام قد اجابك بالحق فاجبه. جاي يتكلم معقول الرجل رده. فانفعل المامون من الامام رضا، وكانت احدى الاسباب اللي تاثر بها المامون من الامام رضا. فالمساله المامون كان دائما ياكد على هالمعنى لان امه امه، وكان يشعر بالنقص. العرب تسمي ابن الامه تسميها جين، يعني اذا ينولد من ابو حر وامه حرة يعبرون عنها جين، وبالعكس قد ينولد من امرأة حرة ومن مملوك نعم يعبرون عنها جين. فعدهم هالقاعدة او هالمعنى ان الانسان يسمى باسم ابوه، وان الام لا تأثير لها على الولد ابدا، ان الام اثرها على الولد بالمرة مفقود، الاثر للاب. وهي النظرية طبعا غلط، تماما غلط، لان بل بالعكس اثر الام على الولد اكثر من اثر الاب. ليش؟ لان الاب يلقي نطفة في الواقع وينتهي امره، لكن الولد يأخذ كيانة كل من امه، من اجزاء جسمها، من تكوينها النفسي ومن تكوينها الجسدي. تماما يتأثر الولد بالام اكثر مما يتأثر بالاب، لان دور الحمل ودور الحضانة ودور التربية نبهجين. ولذلك هاي المسألة وين يبحثوها الفقهاء؟ الفقهاء يبحثوها باب التزاحم بين المهم والأهم. أكو باب عند الأصوليين يسموه التزاحم، هذا هنا يبحثوها الفقهاء، أن لو مثلا الولد يريد يصلي ركعتين مستحبات، الأم قالت له روح صلي ركعتين مستحبات، الأب قال له لا صلي ركعتين مستحبات، روح جيب لي ماي، المن يطيع؟ يطيع أمر الأب أم أمر الأم؟ يزاحم الأمران في هذه الحالة. اللي يقولون بأهمية الأم يقدمون أمر الأم على أمر الوالد، يقولون لأن أمرها أهم، لأن تعبها على الولد أكثر وتأثيرها بالولد أكثر، فيقدم أمرها على أمر الأب. واللي يقول بالتساوي يقول لا، يتعارضا وقولين ويشاقا. اللي أرد بينا أن العرب كانت عندها العقيدة، عندهم عقيدة أن الولد ابن أبوه والأم لا تأثير لها على الولد، وان الام مجرد وعاء. الحقيقة اجى القرآن يرجع اليوم يقول انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، يعني من نطفة مخلوطة من ماء الام وماء الاب، فالولد اذا متكون من الاثنين. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث ان معنى قوله تعالى انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، المقصود بالامشاج انها مكونة من تربة الارض المختلفة، يعني الرواية اللي ذكرتها لك في صدر البحث ان الانسان مخلوط من نطفة متأثرة ببقاع الارض كافة. شنو هي بقاع الارض؟ يعني الانسان عنده صلاحية للتكيف. خل اوضح لك، يعني انت الالم ما تشيل لك فد نوع من النبات، نوع من النبات اللي ينبت بالارض الحارة، تريد تشيلك توديه للقطب الشمالي مثلا ما يعيش، توديه للمناطق الجبلية ما ينزلع، بالعكس تجيب نبات من المناطق الجبلية المرتفعة خليه بالمناطق الساحلية او بالمناطق الساحلية مثلا ما يعيش بالمناخ الحار. لكن الانسان اذا انولد بمنطقة حارة وتنقله الى منطقة جبلية باردة يعيش يتكيف في المنطقة، بالعكس اذا يجي من منطقة باردة الى منطقة حارة عنده يحمل قابلية التكيف يقدر يعيش. ليش؟ لان الله عز وجل اودع عنده الاستعداد، خلقه من نطفة امشاج بها خواص البيئة بكل مقومات البيئة بكل اقسامها. اذا هو يصلح لان يعيش بالسهل ويعيش بالجبل ويعيش باليابسة ويعيش باليانعة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. من بعد ما ذكر أنه هو الخالق ذكر عز وجل قال نبتليه. شو قلت لي هالنقطة؟ احنا مثلا اول لما سألك الشواحد يقول انا ما جاي اعرف فلسفة الخلق شنو هو، شو اطلع للدنيا راش اليوم وجعه وباشر مريض وودوا للمستشفى وكبر شوية حصل لما كان يدرس يوم ما حصل لما كان يدرس ولقى له ثوب يلبس يوم ما لقى له ثوب وحصل له شوية طعام رخيص يولا ولقى له كرسي مال دراسة اولا واليوم متمرض واليوم صابته مصيبة وتالي شالوه ودبوه بالرملة وخلوه للديدان والحشرة. شنو الفلسفة من هالوجود؟ الغاية من هذا؟ اكو كثير من الناس يقعد يسأل نفسه شنو ليش جيت انا وليش انخلقيت، شنو الغاية وش وراء المصيبة هاي الدنيا اللي كلها مصائب، شنو نتائجها؟ القرآن يجاوب على هيك سؤال. نبه شلون يجاوب عليه؟ نبه لي شي يقول القرآن. القرآن يقول أن هاي الحياة هذه الدنيا مثل قاعة الامتحان، نبتليه نختبر للإنسان. الإنسان يدخل إلى هذه الحياة إما أن يطلع مكلل بالنجاح وإما أن يطلع مكلل بالرسوب. يعني شلون الإنسان لما الطفل أو الصبي أو التلميذ لما يطب القاعة الامتحان يو يطلع يحمل شهادة نجاح يو يطلع يحمل شهادة رسوب، كذلك الإنسان في دخوله إلى الدنيا. الدنيا مزرعة الآخرة تمر بها الروح في هذه الحياة. إذا كانت روح خيرة تلقاها هنا فعالياتها بالدنيا فعاليات طيبة، تصل الرحم، تدافع عن المظلوم، تعمل الخير، تعين المنكوب، تساعد الضعيف، تدفع الشر، تحب الخير، تسعى بالإنسانية، طبعا هاي تطلع مكللة بالرحمة، تطلع مملوءة بالنجاح. واحد لا والله يدخل إلى الحياة ذئب أجرد شرير يعتدي ينهب يشلب يقتل، هذا يطلع يحمل حطاما موبوءة، يطلع يحمل سوء، يخرج من هذه الحياة يحمل شهادة رسوب. إذن الإنسان واحد من أمرين، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه نختبره حتى نرى هل أنه، يعني مو الله عز وجل يختبره، الله ما يشرح عليه الاختبار، الله أعلم بالإنسان قبل وجوده، لكن هو حتى يبين معدن الإنسان يستحق مجازات خير يوم مجازات شر. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. ولذلك تلقى بعض الناس لما يبتلى ويختبر مثلا اموال الله عز وجل بعض الناس يرزق اموال، اذا صارت عند الاموال يحيل بها رضينا يذبها. واحد اذا صارت عند الاموال يصل بها الرحم، يساعد بها الضعيف، يدعم بها الخير، يكرم بها نفسه، يوفر لنفسه الكرامة. طبعا ذني الاموال جنس واحد، لكن واحد يحسن استعمالها واحد يسيء استعمالها، نبالجين هذا يطلع محمود وذاك يطلع مذموم. لا سمح الله الدنيا بها مصائب، تلقى واحد اذا مرت عليه المصيبة ينهار ينسى ربه وينسى نفسه ويجرع. واحد بالعكس استمر عليه المصيبة يقول انا شو املك شو اقدر ارد، الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون، تمر عليه يصمد لها يتقبلها برحابة صدر ينقطع بها الى الله يقول انا لله وانا اليه راجعون. ولذلك تلقى الناس موقفهم يختلف بازاء الابتلاء. وقد ضرب لنا ابو الشهداء الامام الحسين ضرب لنا اسمى الامثله لما مرت عليه المصائب تقابلها بذلك الصدر الرحب. تصور مرت عليه مواقف يوم العاشر من اشد المواقف فداحه، ولعل من اشدها موقفه لما برز ولده علي الاكبر. صور الحسين الى الاحضان مرت عليه لما نزل ولده الى ساحه المعركه يقول حميد بن مسلم نظرت الى الحسين لما راد ولده النزول الى المعركة وضع يده على كتفيه قال بني ادن مني حتى اودعك انحنى علي يشمه ويودعه الى ان سقط الى الارض مغمى عليهما اوال من تلاقوا عند الوداع معانا قطول لما هو للقاع دشا ابن لبيا والابلاع تلظى قلوبها من العطش والحر شخص ببصره الى السماء قال اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز اليهم غلام فاشبه الناس بنبيك خلقا وخلقا ومنطقة وكنا اذا اشتقنا الى رؤية نبيك نظرنا الى وجهه ثم ودعه وعيناه تلاحقه ظل الحسين يسمع صوته الى ان اقبل اليه الصوت عليك مني السلام ابا عبد الله عندئذ انقض عليه الحسين كما ينقض الصقر على فريسته لاد عنه الخيل يمينا وشمالا واقبل الى ان وصل الى مصرع ولده جلس عنده يمسح الدم والتراب عن وجهه
1: تايم سكوير اف ام منصة اعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
2: المرأة في السياسة والإعلام حين تصبح الصورة أقوى من الكفاءة

حين يصبح جسد المرأة ثمن حضورها بين بائعة هواء وبائعة فكر وإثبات الوجود. كيف يصنع المجتمع كلفة إضافية للمرأة في السياسة والإعلام؟ لا تبدأ معركة المرأة في المجال العام دائما من قاعة البرلمان أو الاستوديو أو منصة القرار، أحيانا تبدأ من مكان أكثر خصوصية، صورتها في عين المجتمع. فالمرأة التي تدخل السياسة أو الإعلام لا تواجه فقط صعوبة إثبات كفاءتها، بل قد تجد نفسها أمام طبقة إضافية من الأحكام المرتبطة بشكلها ولباسها وصورتها وحياتها الخاصة. وعندما يتعذر مواجهة أفكارها، قد تتحول هذه التفاصيل إلى أدوات للضغط عليها، وكأن حضورها العام يحتاج دائما إلى تبرير اجتماعي. وهنا تكمن المشكلة الحقيقية: لماذا تطلب من المرأة أحيانا معايير إضافية كي تثبت إنها تستحق المكان الذي وصلت إليه؟ النقد جزء طبيعي من العمل السياسي والإعلامي، والمرأة مثل الرجل يجب أن تخضع للمساءلة المهنية والسياسية. لكن هناك فارقا بين أن نقول هذا الموقف خاطئ وبين أن ننتقل إلى مظهر صاحبته أو حياتها الخاصة أو سمعته.

عندما يحدث ذلك يتغير موضوع النقاش بالكامل. بدلا من سؤال ماذا قالت، يصبح السؤال كيف ظهرت. وبدلا من تقييم أدائها يصبح الحديث عن صورتها. وبدلا من مناقشة مشروعها يصبح حضورها الشخصي وحياتها الشخصية هما القضية. وهذا الاختزال لا يسيء إلى المرأة وحدها، بل يضعف المجال العام نفسه، لأن المجتمع يصبح أقل اهتماماً بالأفكار وأكثر انشغالاً بالصورة. يمكن فهم هذه الظاهرة اجتماعياً باعتبارها شكلاً من الضبط الاجتماعي، ففي بعض البيئات توجد صورة تقليدية للمرأة المقبولة اجتماعياً، حضورها مضبوط ومساحتها محددة وحدود مشاركتها واضحة. وعندما تنتقل المرأة إلى موقع أكثر تأثيراً وتصبح صاحبة رأي أو قرار، فإنها لا تغير موقعها المهني فقط، بل تتجاوز أحياناً الصورة التي اعتاد المجتمع أن يضعها داخلها. ومن هنا تبدأ المقاومة. قد لا يقول لها أحد صراحة لا تدخل السياسة، لكن الرسالة قد تصل بطريقة أخرى. لماذا تظهرين كثيراً؟ ماذا سيقول الناس؟ هل يستحق العمل كل هذا الكلام؟ لماذا تضعين نفسك في الواجهة؟ وهكذا يتحول الضغط الاجتماعي إلى وسيلة غير مباشرة لتحديد مساحة المرأة في المجال العام.

المسألة أكثر تعقيداً عندما تدخل الأسرة على الخط. في المجتمعات التي تتمتع فيها الصنعة العائلية بأهمية كبيرة، قد لا تنظر الأسرة إلى الإساءة التي تتعرض لها المرأة باعتبارها مشكلة شخصية تخصها وحدها، وقد يدفع الخوف عليها بعض الأهل إلى تفضيل انسحابها من المجال العام، لا رفضاً لقدراتها، وإنما خشية من تبعات هذا الحضور. وهنا تظهر مفارقة اجتماعية مهمة. الأسرة تريد حماية ابنتها، لكن طريقة الحماية قد تتحول أحياناً إلى تقييد لخياراتها، وبذلك تصبح المرأة أمام خيار صعب، إما أن تختار طريقاً أكثر هدوءاً اجتماعياً، أو أن تدخل مجالاً تعرف مسبقاً أن كلفته النفسية والاجتماعية ستكون أعلى. الأكثر خطورة أن المرأة قد تبدأ بمراقبة نفسها قبل أن يراقبها الآخرون، تفكر في الصورة قبل نشرها، وفي الكلمة قبل قولها، وفي الموقف قبل إعلانه، ليس فقط من منظور مهني، وإنما من منظور اجتماعي أيضا. وهنا ينتقل الضغط من الخارج إلى الداخل. قد لا يمنعها أحد من الحديث، لكنها تبدأ بالتفكير: هل سيساء فهم كلامي؟ هل ستتأثر أسرتي؟ هل ستستخدم صورتي ضدي؟ هل سيصبح ظهوري عبئا على أولادي؟ وعندما يصبح هذا التفكير دائما، فإن المجتمع يكون قد فرض قيدا غير مرئيا على المرأة دون أن يصدر قانونا واحدا يمنعها.

في مواجهة هذا الاختزال تظهر الحاجة إلى إعادة تعريف قيمة المرأة في المجال العام. فالمرأة التي تعمل في السياسة أو الإعلام لا تبيع جسدها كي تحصل على حضور، ولا تستمد قيمتها من صورتها. هي تقدم فكرا ومعرفة وموقفا وخبرة ووقتا وجهدا. وعندما نصفها مجازيا بأنها بائعة فكر، فالمقصود ليس البيع بمعناه الحرفي، وإنما التأكيد على إن ما تقدمه للمجال العام هو عقلها وكلمتها ومعرفتها ومشروعها لا جسدها. هي قد تصيب وقد تخطئ، وقد يختلف معها الآخرون، وهذا طبيعي، لكن الاختلاف معها يجب أن يبقى حول ما تقول وتفعل، لا حول تحويل جسدها أو حياتها الخاصة إلى معيار للحكم على أهليتها. من المهم هنا عدم وضع المجتمعات المحافظة كلها في مواجهة المرأة. المحافظة الاجتماعية ليست بالضرورة رفضاً لمشاركة المرأة، كما أن حماية الأسرة والخصوصية لا تتعارض مع عملها في السياسة والإعلام. المشكلة تظهر عندما تتحول بعض المعايير الاجتماعية إلى أحكام انتقائية تجعل المرأة مطالبة بإثبات أخلاقها قبل إثبات كفاءتها. وفي المقابل لا ينبغي أن تتحول بعض الخطابات الحديثة حول الحقوق والحريات إلى تجاهل للخصوصيات الثقافية والاجتماعية، أو إلى الافتراض أن نموذجاً واحداً للحضور النسائي يصلح لكل المجتمعات.

المطلوب ليس صراعا بين المحافظة والحرية، وإنما صيغة أكثر توازنا، احترام القيم والخصوصية مع ضمان حق المرأة في المشاركة والعمل والتعبير دون أن تصبح حياتها الخاصة ثمنا لذلك. لماذا تتردد الأسر في دفع بناتها إلى السياسة والإعلام؟ لأن الأسرة لا تقيم المهنة وحدها، بل تقيم البيئة المحيطة بها. وعندما ترى أن المرأة العاملة في المجال العام قد تتعرض لضغط اجتماعي أكبر، فقد يصبح الخوف سببا في عدم تشجيع الفتيات على دخول هذه المجالات. وهنا تتشكل دائرة متكررة: امرأة تدخل المجال العام تواجه كلفة اجتماعية مرتفعة تقلق الأسرة، تتردد نساء أخريات يقل حضور المرأة، ثم يفسر ضعف حضورها لاحقا على أنه نقص في الرغبة أو الكفاءة. وهذه إحدى أكثر صور الإقصاء الاجتماعي خفاء. لا يكفي أن نمنح المرأة منصبا أو كرسيا أو فرصة تدريبية إذا بقيت البيئة المحيطة بها تجعل الوصول إلى هذه الفرصة أكثر كلفة لأنها امرأة. التمكين الحقيقي يبدأ عندما تصبح المرأة قادرة على الدخول إلى المجال العام دون أن تكون مطالبة في كل مرة بإثبات أنها تستحق الوجود فيه.

وعندما يصبح السؤال ماذا قدمت بدلا من كيف ظهرت، وعندما يصبح معيار التقييم هو الكفاءة والأداء والنزاهة والمسؤولية لا الشائعات والانطباعات، فالمرأة لا تحتاج إلى حصانة من النقد، وإنما تحتاج إلى عدالة في النقد. ومن حق المجتمع أن يحاسبها على قراراتها ومواقفها، كما من حقها أن تعامل بالمعايير نفسها التي يعامل بها الرجل. إن تمكين المرأة لا يعني تغيير المجتمع بالقوة ولا إلغاء خصوصيته وقيمه، كما لا يعني إبقاء المرأة أسيرة صورة اجتماعية قديمة، بل يعني أن نصل إلى معادلة أكثر نضجاً. مجتمع يحافظ على قيمه، وأسرة تحمي أبناءها، وامرأة تمتلك حقها الكامل في أن تكون صاحبة رأي وقرار. فالمرأة التي تدخل السياسة أو الإعلام ليست امرأة خرجت من مجتمعها، إنها امرأة تحمل مجتمعها معها إلى المجال العام. وإذا كان المجتمع يريدها أن تشارك في صناعة المستقبل، فعليه ألا يجعل كلفة كونها امرأة أكبر من كلفة كونها صاحبة رأي. فالمرأة ليست جسدا يحاكم.

0: ولد. ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الضلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

يا حياكم الله أصدقائي المستمعين في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، ورحلة في عالم الثقافة والفكر والأدب، عالم القراءة وعالم المعرفة. نرجو في البداية أن تكونوا بخير أنتم وأحبائكم في كل مكان اللي يسمعنا الآن من أثيرنا، موجتنا الثابتة 102.5 FM، واللي يسمعنا من مواقع التواصل، من تطبيقات الهاتف المحمول، من منصات بودكاست، اللي يسمعنا من راديو جاردن. حياكم الله، نشوفكم ترى، نسمعكم ونحس بكم ويانا. يا رب الجميع بخير ويعيش أوقات طيبة مع من يحب. أصدقائي، في يوم من الأيام كنت في مشغل لأحد النحاتين العراقيين، وهذا النحات وهو اسم كبير كان قد أنجز تمثال رائع، عمل نحتي بديع لشاعرنا الراحل الكبير بدر شاكر السياب. والغريب، وكان طبعا التمثال غاية في الروعة، غاية في اللمسة الإبداعية والحداثة والجدة، حتى نوه به كثير من الأساتذة والمختصين. وفي حالة غريبة جدا جدا أنا شاهد عليها، أقدم هذا الفنان الكبير على تحطيم هذا التمثال والقضاء عليه تماما. تمثال كل شيء ما بيه خبل، حلو وجديد ومميز وما مشتغلين مثل السياب، حتى ما في لحظة واحدة. هذا الفعل احنا قد نعتقد انه هو مثلا ناتج عن سلوك عصبي او انكسار نفسي، لكن بطبيعة الحال هو الى تبعاته او الى اسبابه، يعني هذا مو شيء جاي من اللا شيء، وهو يقارب الى مفهوم في علم النفس اسمه التخريب الذاتي. تلقى انسان يشتغل على مشروع لسنوات طويلة، يشتغل على علاقة لفترة طويلة، أو يبني مسيرة مهنية لفترة طويلة، لكن حينما يقترب من الوصول، حينما يقترب من الحصول على ثمرة تعبه، يسوي فتشي يخرب كل الشغل، وأحيانا بقرار واضح، يعني هو يتعمد أن يسوي، وأحيانا لا، بسلسلة من القرارات الصغيرة التي تبدو عشوائية لكنها تصب في اتجاه واحد، وهو التراجع عن ما يقوم به أو عن ما كان يقوم به. هسيجي واحد يقول هذا سوء حظ، هذا فد صار إلى فد ظرف خارج السيطرة، فلان شغلة ما كانت مكتوبة له، لكن علم النفس يرى شيئا مختلفا، يرى نمطا، ويشوف أنه هذا النمط بالغالب مو عشوائي، هو استجابة لشعور عميق جدا يسمى الخوف من النجاح. أقول لك ناس تخاف من النجاح؟ هسا أنا أعرف الناس تخاف من الفشل. نعم، طلع أكو ناس تخاف من النجاح. مرحبا بكم في مجاز.

علم النفس أحبتي يعرف التخريب الذاتي هو أي سلوك أو فكرة تمنع الإنسان من الوصول إلى ما يريد. بس التخريب الذاتي المرتبط بالنجاح وهو التخريب الأكثر تعقيداً يعرف بشكل محدد بأن يفعل الإنسان آلية التخريب حينما يقترب من الهدف مو حينما يكون بعيداً عن الهدف. تلقى طالب كل السنة يدرس ويوقف دراسة بآخر أسبوع قبل المراجعة. تلقى موظف يقدم سيرة حياة يعني مهنية ممتازة لكن يأتي في أهم مشروع ويتأخر في موعد التسليم. كل هاي وغيرها وغيرها من أشكال التخريب الذاتي، والقاسم المشترك بينها أن التخريب يحدث في اللحظة التي يصبح فيها النجاح قريبا ومحسوسا. انتم ما شايفين احيانا المنتخب الوطني المباراة الودية ممتازة، مباراة التصفيات الاولية ممتازة، يفوز مثلا بدور المجموعات على اليابان، لكنه يخسر يجي للحظة اللي راح ينتقل بها الى المجد خسرون خسارة فادحة باخطاء كوميدية. وشفتوا شنو اللي صار في كأس العالم الاخير، خمسات واربعات وثلاثات، وصارت القضية فضيحة حقيقة. في عام 1978 وصفت الباحثتان بولين كلانس وسوزان إيمز ظاهرة لاحظتاها في النساء المتفوقات أكاديميا. شنو سموها؟ سموها متلازمة المحتال. يابا شنو هاي متلازمة المحتال؟ الظاهرة بسيطة، شخص يحقق نجاحات موضوعية لكنه يؤمن في داخله أنه هذا النجاح ما اكتسبه بجدارة حقيقية، وأن الآخرين راح يكتشفون قريبا أنه أقل إبداعا واستحقاقية مما يبدو. الباحثين يقدرون أنه بين 70-80% من الناس يعيشون هذا الشعور في مرحلة ما من حياتهم، رقم كبير، وهو أكثر شيوعا عند المتفوقين وعند الناجحين لأنهم الأكثر وعيا بالفجوة بين ما يبدو عليه نجاحهم وما يشعرون بأنهم فعلا. تشايفين أنتوا دا ما مقتربين ذول النجوم الكبار، هو يعرف بداخله أنه نجاحه جاي من جملة من الأشياء، مو كلها جاي عن طريق ماذا، عن طريق مثلا موهبته، لا، كو عوامل سياسية، عوامل حزبية، عوامل إعلامية تدخلت حتى يصل إلى هذا المجد والشهرة. فبالتالي نظرته إلى نفسه أقل قيمة، لأنه هو يعرف الخفايا، أقل قيمة من نظرة الآخرين إليه. يعرف الأسباب، يعرف الكواليس، ويتوقع في أي يوم وأي لحظة الناس أيضا راح تكتشف هذا الشيء. فبالتالي تلقاه، والأخطر من هذا أنه متلازمة المحتال هذه هي التي تدفع إلى التخريب الذاتي، تخليه يقول راح يكشفوني وراح يدرون أنه أنا مو بالمستوى المطلوب، فخلي أنا أخرب على روحي قبل أن أكتشف وصير فضيحة. داريد نضرب مثل على هاي الفتش. تخيلوا كاتب ينتهي من مسودة رواية هي روايته الأولى، بعدين يخليها بالجرارة سنوات. ليش؟ لأنه نشرها يعني أن الناس راح يقروها وراح يحكمون عليها، وهذا الحكم مخيف بالنسبة له أكثر من عدم النشر، حتى لو نجحت، يعني هذا خوف حتى من النجاح المحتمل.

0: إخواني في كتاب اسمه ثمن الامتياز، سوتها واحدة من أكبر علماء النفس في العصر الحديث مادلين ليفين. هاي درست على أطفال من عائلات ثرية وعائلات متعلمة، وتوقعت بطبيعة الحال أن يكونوا أكثر ثقة بالنفس. اللي شافته هو العكس تماما. شلون يا بي؟ الأطفال اللي يحملون توقعات عالية جدا من عائلاتهم أظهروا معدلات أعلى من القلق والاكتئاب ومن التخريب الذاتي. هذا الابن من يشوف أبوه حاط عليه طموحات، أمه حاطة عليه طموحات، طلعوا لي هيك، جيبوا لي هندسة، جيبوا لي كلية نفط، جيبوا لي ما أعرف إيش، يبدي يتوتر، يبدي يخاف لا يحقق اللي يردونه، يحشون عليه، يتخيل إنه هم حياتهم وسعادتهم وموتهم وفشلهم مبني عليه هو. وهذا الشيء خطأ. يعني إذا واحد يسمعني الآن، لا تخلي على ابنك ضغوطات من هالنوع، غلط وما يصير ومو زين. النجاح في عقلهم ما راح ينتمي لهم، راح ينتمي للتوقع. لما ينجحون راح يشعرون بثقل أن يستمروا في النجاح، وأحيانا الدماغ يفضل، خاصة الدماغ اللاواعي، يفضل التخريب على العيش في قلق مستمر من الفشل. يعني خل أسيبها أنا وديحها وأجيب نتائج مو زينة حتى أهرب من شعوري بأنه أنا مطالب دائما بأنه أجيب درجات عالية، وأنه حافظ على نجاحي وحافظ على تفوقي. وهاي يصير بأسماء المشاهير، مثلا من الأطباء تلقى مثلا طبيب عريق وابنه من عائلة كلهم أطباء، تلقى يجتهد طوال مشواره الأكاديمي، وبعدين يجي باللحظات الأخيرة بالخطوات الأخيرة ويتعثر قبل التخرج. هو مو يعني عاجز، أو هو حقيقة التخرج هو بداية المسؤولية الكاملة، راح يواجه المجتمع، راح يواجه المرضى، العيادة، فهل هو راح يكون على قد المسؤولية ويكمل مشوار عائلته؟ خسي قلت لك أنا شلي بهاللغواية، دماغه يتآمر عليه، لأن دماغ حقيقة صانع كبير للمشاكل. وهذا ياخذنا لمن؟ ياخذنا لفرويد لما نتكلم عن التكرار القهري، واحنا حكينا عنه في حلقة خاصة، انه بس هنا اتذكره انا لان هو كلش مقارب لفكرة التخريب الذاتي، انه الانسان يميل في اللاوعي لإعادة انتاج انماط مؤلمة من الماضي حتى حين تكون هذه الانماط مؤلمة بوضوح. يعني في سياق التخريب الذاتي، الشخص اللي ينشأ في بيئة تعاقب على النجاح أو تعيد التوازن حين يحصل النجاح. يعني شلون تعيد التوازن؟ يعني تقول له مثلا لا تتعالى علينا، لا تتكبر، شخابص روحك، لا تنسى أنت منه. هذا يحمل في وعيه برنامج أو موتيفة تقول أنه النجاح خطر، أو النجاح يحمل مشاكل وياه. بالتالي حينما يكبر، حينما يصل قرب النجاح، البرنامج هذا يتفعل ويؤمن أنه جزء من النجاح راح يسبب له مشاكل اجتماعية، راح يخليه مختلف عن الناس اللي يحبهم، وهذا الاختلاف مخيف. ولهذا تشوف أنت أحيانا أبناء عوائل بسيطة ابنهم يحصل فرصة في شركة ممتازة، تلقاه يتعثر في الأسابيع الأولى، يتعثر، يتأخر على الدوام، يخطأ أخطاء ساذجة، وبالتالي حتى وظيفته تتهدد. هو مو يعني هو هنا جزء منه يحس إن هو ما ينتمي لهذه البيئة الناجحة، أو هذا المكان خطر عليه، لأن راح يخليه بأفق توقعات عالي. خليني أذهب إلى هذا التقرير الذي يتكلم عن التخريب الذاتي، واحدة من تقنيات علم النفس المهمة والمهملة في وعينا وفي ثقافتنا. نسمع ونرجع، حياكم الله.
1: ذكر الفيلسوف ويليام جيمس في مطلع القرن العشرين أن هوية الإنسان مرتبطة بشكل عميق بمجموعاته الاجتماعية، وتغيير المكانة الاجتماعية حتى نحو الأفضل يحدث أزمة هوية حقيقية. النجاح يعني أحياناً أن تترك وراءك شيئاً، مجموعة، طبقة، طريقة حياة، وهذا الترك حتى حين يكون نحو الأفضل ينتج حزناً ومقاومة. البحث الاجتماعي يوثق ظاهرة تكلفة النجاح الاجتماعي حين يفقد الشخص علاقات قديمة بسبب صعوده الاجتماعي، وهذه التكلفة يدركها الدماغ اللاواعي مسبقاً فيقاوم الصعود. تخيلوا شخصاً من حي شعبي ينجح وينتقل للعيش في منطقة أرقى، يبدأ بالشعور بأنه غريب هناك وليس مقبولاً في مكانه القديم، ويصف هذا الشعور أحياناً بلا أنتمي لأي مكان. وهذا الضياع الهوياتي قد يدفع إلى تخريب ما وصل إليه عودة إلى المكان المألوف حتى لو كان أقل. الظاهرة لا تقتصر على الأفراد، تصيب المجتمعات أيضاً. المجتمعات التي عاشت صدمات تاريخية متكررة، اضطرابات وحروباً وانهيارات، تطور أحياناً لاوعياً جماعياً يشك في استدامة النجاح. الحال ما يدوم والفرحة ما تدوم، هذا ليس تشاؤماً عشوائياً، هي خبرة متراكمة رسخها التاريخ، لكنها حين تتحول إلى نمط ثقافي ثابت تصبح عائقاً أمام البناء الحقيقي، لأن البناء يحتاج إيماناً بأن ما تبنيه سيبقى. في العراق ثلاثة أجيال على الأقل تعاقبت عليها انقلابات وحروب وحصار واحتلال وأزمات، وكل جيل تعلم من تجربته الحقيقية ألا يثق بالاستقرار، وهذا الدرس المكتسب ينتج تحفظاً جماعياً أمام الاستثمار في المستقبل. ولكن كيف نكسر نمط التخريب الذاتي؟ الباحثة النفسية كريستين نيف التي طورت مفهوم الرحمة بالذات تقول إن الخطوة الأولى لكسر نمط التخريب الذاتي هي الوعي، أن تلاحظ النمط قبل أن يكتمل، أن تسأل ماذا يحدث الآن؟ لماذا أجد نفسي أبطئ أو أتراجع أو أفسد؟ الإجابة الصادقة على هذا السؤال في الغالب تكشف شيئاً أعمق من كسل أو سوء تخطيط، تكشف خوفاً يستحق أن يسمى. والعلاج المعرفي السلوكي يعلم تقنية اسمها التساؤل السقراطي، مواجهة الاعتقاد الخفي بأسئلة مباشرة: هل هذا الخوف حقيقي أم افتراض؟ ما الدليل على أن النجاح سيؤذيني؟ ما أسوأ ما يمكن أن يحدث؟ وهل أستطيع تحمله؟
0: إذن أحبتي، التخريب الذاتي هذا اللي درسنا عنه الآن في هذا المحور هو بطبيعة الحال هو استجابة ذكية جدا، إذا تسمع منطقها الداخلي، استجابة لخوف حقيقي، خوف من الاستحقاق، خوف من التغيير مثل ما شفنا بالمحور، خوف من أن تكون مختلف عن أهلك وناسك واللي حبيتهم ومجتمعك وبيئتك، وقد يكون خوف من السقوط من مكانة عالية تصعد وتسقط لحظة واحدة، وناس يخافون من هيك شيء. يقول لك خليني في منطقتي، خليني في الكومفورت زون، يعني المنطقة المريحة اللي أنا متعود عليها. وفهم هذه المتلازمة وهذه الحالة لا يعفي الإنسان من المسؤولية، بس ممكن يفتح الباب للتغيير الحقيقي في شخصيته، لأنه أنت ما تقدر تستطيع ما تقدر أنه تغير الأشياء اللي ما تشوفها، مو صحيح؟ فبالتالي أنت لما تلاحظ أو تميز مشكلاتك راح تبدي أنت تواجه وتحلها.

حياكم الله أحبتي أصدقائي من جديد في مجاز، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم ومصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ، وهذا هو راديو تايمز سكوير من البصرة. أصدقائي، أحيانا تبدأ المشاكل من أفكار تبدو منطقية، يعني مو بالضرورة المشاكل تجي من أفكار غبية وأفكار سيئة.

أحيانا فكرة جيدة وتكسب تأييد الناس لأنها تعطيهم مثلا تفسيرا مريحا، بعدين تدخل تتحول إلى قانون أو إلى مؤسسة أو إلى قرار سياسي، وهنا تبدي نتائج ما توقعها حتى أصحاب الفكرة. وهنا يجي السؤال أنه شلون تتحول أحيانا الأفكار إلى مغالطات؟ أكو كتاب كلش حلو اسمه حقائق ومغالطات اقتصادية لواحد من الكتاب اسمه توماس سويل، كتاب كلش جميل. صح هو يعني موضوع اقتصادية لكن ممكن نطبقه على كل تفاصيل الحياة. خلينا بالبداية نترك الاقتصاد دقيقة. تخيل واحد يشتري له سيارة، ورا شهرين السيارة الجديدة تتعطل ويبدي يقول انه هاي السيارة مو زينة. يا بليش مو زينة؟ لان عطلت. المعلومة موجودة انه السيارة عطلت، نعم، لكن شو المعلومة الناقصة؟ لازم نعرف كم سيارة من هذا النوع تعرضت للعطل، كم مرة تعطلت السيارات الاخرى مقارنة بهذا النوع من السيارات. المشكلة من السيارة اصلا، لو المشكلة من الصيانة، لو المشكلة من طريقة الاستخدام، لو المشكلة من قطعة معينة داخل السيارة. الإنسان يحب القصة اللي تفسر الحدث بسرعة. سيارة تعطلت، إذن هاي السيارة مو زينة، أو هذه الماركة مو زينة، أو هذه الشركة مو زينة. هاي الطريقة نفسها ممكن تكبر جدا لما تدخل في موضوع اجتماعي أو موضوع اقتصادي. واحد يقول لك من يوم رفعوا الرواتب رفعت الأسعار. نعم قد يكون هناك ارتباط زمني فعلي، لكن حتى نعرف السبب نحتاج نعرف الأحداث الموازية. أسعار الاستيراد شنو صار عليها، سعر صرف الدولار شنو صار عليه، الجمرك شنو صار عليه، التعرفة الجمركية، حجم الطلب، عندنا إنتاج محلي من هذه السلعة لو ما عندنا، شنو وضع الضرائب، شنو وضع تكاليف النقل. هاي كلها إلها علاقة بالأسعار. فبالتالي سويل في هذا الكتاب ما يريد من القارئ أن يتوقف عند هذه اللحظة بالضبط قبل أن تسأل من السبب. عليك أن تسأل شنو الأدلة اللي سمحت لي أن أقول هذا سبب المشكلة. لأن هذا السبب أو هذا السؤال عفوا اللي نشوفه سؤال صغير، هو حقيقة يحمينا من كمية هائلة من الأحكام السريعة غير المأمونة. أعطيك مثال ثاني. عائلة مثلا عندها 5 ولد، واحد من الأبناء نجح في مشروع تجاري معين، يجي الأب شي يقول هاي الطريقة هي الطريقة الوحيدة للنجاح. هسه المشكلة أنه تجربة شخص واحد هنا تحولت إلى قانون عام. سويل يقول أنه هذا النمط تحديدا يسميه مغالطة التركيب، لأن ما يصح على جزء معين قد لا يصح عندما نجمع الأجزاء كلها. وهالشي مو دائما صحيح، وهذا نشوفه بحياتنا اليومية. يعني مثلا أنت رايح مثلا للمول، وطريق شارع التجاري أو طريق شارع دينار مثلا مزدحم، فشو تقول؟ تقول والله أنا أروح لطريق التجاري، أروح للمول عن طريق التجاري، يكون أخف ازدحام. بالنسبة لك هذا سبب كافي لأنه تنتقل من شارع دينار إلى شارع التجاري. لكن نفس الشارع اللي أنت تشوفه غير مزدحم، إذا الكل إجوا وانتقلوا وكل واحد جاب سيارته وإجا راح على طريق الشارع التجاري حتى وياك، بطبيعة الحال الشارع التجاري راح يكون مزدحم، صح لو لا؟ إذن هو كل شخص تصرف بطريقة منطقية بالنسبة إليه، انتقل من شارع مزدحم إلى شارع يراه فارغ، لكن النتيجة كانت مختلفة.

وهذا بالضبط سبب أهمية فكرة قطع الشطرنج اللي واحدة من أهم أفكار سيول في كتابه مغالطات اقتصادية. السياسي مثلا، المسؤول السياسي قد يقول راح نطلع قرار والناس راح تتصرف بهذه الطريقة، يتوقع سلوك الناس، لكن الناس حقيقة ليسوا قطع شطرنج بيد المسؤول تنتظر حركة اللاعب أو إرادة اللاعب. يعني إذا مثلا ارتفع سعر سلعة مو بالضرورة أنه يصير اكو إقبال عليه، مو بالضرورة أنه يحقق التاجر أرباح، لأن قد يقل استهلاكه، قد يبحث المستهلك عن بديل، قد يغير المنتج، المنتج يغير حجم الإنتاج، يجوز لدخل للسوق منتج جديد منافس، ويجوز تتغير أصلا جودة السلعة اللي هي ارتفعت. فبالتالي أكو متغيرات، كل قرار يفتح سلسلة من القرارات، يفتح سلسلة من استجابات الآخرين. وهنا أشوف أنه ربط سيول في هذا الكتاب ممكن أنه نربطه بواحد مثل ألبرت هيرشمان، اللي حقيقة كان مهتم بشيء يشبه أسئلة سيول. هيرشمان كان يقول مثلا، شنو اللي يصير لما نفعل فعل معين بنية تحسين الواقع؟ أحيانا تظهر نتائج غير متوقعة. يعني إحنا نيتنا أنه نصلح، نيتنا أنه نحسن أداء المؤسسة، أن نحسن أداء البيت الأسرة، لكن تجي نتائج عكسية. ليش؟ أحيانا يكون الطرف اللي عارض القرار مستعدا مسبقا، رأسا هو ماخذ فكرة أنه القرار اللي أنت جايب لنا إياه هذا قرار يؤدي إلى كارثة. وهنا علينا أخواني أنه ننتبه دائما في قراراتنا إلى الجهة المقابلة، يعني رفض أي تغيير أو رفض أي قرار بحجة أنه نتائجه غير مضمونة، يمكن هو الآخر أيضا أن يتحول إلى ماذا؟ إلى مغالطة. وهي نقطة مهمة أخرى تنضاف من الكتاب، أنه الدرس اللي ممكن نستنبطه من سيول مو أنه ما نتدخل بالقضايا، الدرس الأعمق هو أنه نحسب الاستجابات، أنه نبحث عن البدائل دائما، وأنه ما ننسى التكلفة التي لا تظهر عادة في الجملة الأولى من النقاش أو من الفكرة. سواء واحد يقول لك يا بأس دوختنا بالنظرية، طينا مثال. إذا فرضا عندك مدينة مثل البصرة تريد تقلل الحوادث المرورية بها، راح طبعا تبدي أنه تضيف إشارات مرورية، بعدين تخلي كاميرات، بعدين تطور من نظام الجسور، تفكر تخلي حواجز، تفكر تخلي دوريات، تفكر تطور مثلا أنظمة جديدة، أنظمة مرورية جديدة. كل إجراء من هاي الإجراءات يبدو إجراء جيدا مفيدا بحد ذاته منفردا، بس الموارد اللي عندك محدودة، يعني الأموال اللي تذهب إلى مشروع معين ما تبقى نفس الموارد اللي متاحة لمشروع آخر. كذلك عامل الوقت مثلا، الوقت محدود، موظفين محدودين، وكذلك استجابة الناس محدودة. يعني حتى أفضل الأهداف وأسمى الأهداف تحتاج إلى ترتيب أولويات.

0: نفسك وامشي. وهاي الفكرة تصلح لحياتنا الشخصية أيضا، يعني واحد أن يريد يصير صحي، واحد يريد يصير قارئ، واحد يريد يصير ناجح مهنيا، واحد يريد يصير رياضي، واحد يريد يصير يقضي وقت مع عائلته أكثر، واحد يريد يقرأ كل الكتب ويزور كل الأماكن. كل الأهداف هاي جميلة، لكن اليوم هو 24 ساعة، شو تريد تسوي بها؟ شو تريد تسوي؟ تقعد ويا العائلة، تلعب رياضة، تقرأ، تشوف أخبار، تشوف لك فيلم، تزور أصدقائك أو أهلك. المشكلة أحيانا تجي من رفض الاعتراف بوجود هذه الحدود، وهذه أيضا واحدة من أكبر المغالطات. يعني كتاب سول مكتوب أنه هو كتاب عن مغالطات اقتصادية، لكن أعتقد أنه هو كتاب عن التفكير، كتاب يخص التفكير أكثر ما يخص الاقتصاد. وهنا أريد أضرب مثال على مغالطة اقتصادية مشهورة في أمريكا تحولت إلى مثال تاريخي، يعني كيف تتحول أحيانا النوايا الحسنة إلى سوق سوداء. في سنة من السنوات حظروا الكحول في أمريكا، صارت حركة احتجاجية واسعة، وكان الهدف المعلن تقليل المشكلات المرتبطة بالكحول، حوادث مرورية، قتل، عنف أسري، غير هالسوالف. فبدأ الحظر الأمريكي على الكحول سنة 1920. طبعا القرار هذا غير الحوافز الموجودة بالسوق، غير استجابات السوق. طلب على الكحول ما اختفى، السلعة بس صارت ممنوعة، زين لو مو زين. وهنا صار أكو فرق مهم بين القانون وبين السلوك البشر، فنشأ سوق غير قانوني ضخم، صار أكو تهريب للكحول، وصار تهريب الكحول أكثر ربحية، وتطورت شبكات الجريمة المنظمة حول تجارة الكحول. بل أن المصادر التاريخية أصدقائي تشير إلى أن الحظر ساهم في زيادة قوة جماعات الجريمة المنظمة وفي فساد تجاوز قدرة أجهزة الأمن على مواجهته، وهذا الأمر كله طبعا أدى إلى تكاليف وخسائر ضخمة. يعني علينا أن نلاحظ، لا تنسون أن النية كانت نية حسنة، القرار ما كان بنية شريرة، لكن كانت هناك مشكلة حقيقية وكانت هناك رغبة في حلها. اللي غاب من الحسابات بدرجة كافية هو كيف سيتصرف الناس بعد أن تتغير قواعد اللعبة ونشيل هذا المنتج ونحضره. وهذا كان واحد من أهم دروس سول، إنه السياسة تتعامل مع بشر، السياسة ما تتعامل مع أشياء جامدة، والبشر هذولا يلاحظون القرار ويتفاعلون معه ويؤثرون فيه ويؤثرون في المجتمع اللي متطبق عليه. إذن نكمل باقي التفاصيل مع هذا التقرير الذي يتحدث عن جملة من المغالطات اللي تبدو هي مغالطات اقتصادية، لكن هي تذهب بعيدا لتحليل كثير من السلوكيات البشرية.
1: حين يقول الأب: ابني صار مهملا، إذن الهاتف هو السبب. قد يكون الهاتف جزءا من المشكلة، لكن الصورة قد تكون أوسع بكثير. ماذا عن النوم، المدرسة، الأصدقاء، طريقة التربية، الحالة النفسية، نوع المحتوى الذي يتعرض له، غياب النشاط البدني، طبيعة العلاقة داخل الأسرة؟ اختصار مشكلة معقدة في سبب واحد يمنح الأب شعورا مؤقتا بأنه فهم ما يحدث، لكنه قد يدفعه أيضا إلى اختيار حل لا يعالج أصل المشكلة. يصادر الهاتف ويمر أسبوع أو أكثر ولا يتحسن الابن. عندها يبدأ البحث عن تفسير جديد، وربما يكون الهاتف فعلا أحد العوامل، لكن المشكلة كانت موزعة بين مجموعة من الظروف التي لم تدخل في الحساب منذ البداية. هنا تظهر قيمة التفكير الذي يدعو إليه توماس سويل في حقائق ومغالطات اقتصادية. لا ينبغي البدء بالحل قبل فهم المشكلة، ولا يكفي أن يبدو تفسير معين مقنعا حتى يتحول إلى تفسير سببي. الأمر نفسه يحدث داخل الدوائر الحكومية والمؤسسات. تتأخر المعاملات فيقال إن الموظفين كسالى. يصدر قرار جديد بهدف زيادة الرقابة، فيبدأ الموظف بتجنب المخاطرة ويطلب توقيتات إضافية، وتتضاعف الإجراءات فتزداد المعاملة بطئا. القرار صمم لمعالجة مشكلة محددة، لكن سلوك الأشخاص تجاه القرار أنتج مشكلة أخرى لم تكن حاضرة في ذهن واضعيه. هذه الفكرة ترتبط بما يسميه سويل مغالطة قطع الشطرنج. التعامل مع المجتمع كما لو كان مجموعة من القطع التي تتحرك وفق أوامر اللاعب، مع أن البشر يملكون مصالح وتوقعات وحوافز تجعلهم يستجيبون للقرارات ويغيرون سلوكهم تبعا لها. القيمة الأهم في كتاب حقائق ومغالطات اقتصادية تكمن في تدريب القارئ على مقاومة القصة السهلة. علينا أن نسأل عن الحوافز وأن نبحث عن البدائل وأن نفرق بين التزامن والسببية، وأن ننتبه إلى ما يحدث عندما يعمم الإنسان تجربته الخاصة على المجتمع كله. كما ينبغي أن نحسب تكلفة القرار حتى عندما يكون الهدف الذي يقف وراءه نبيلا. هذه طريقة في التفكير تتجاوز الاقتصاد بكثير، نحتاجها عندما نقرأ خبرا، وعندما نسمع سياسيا، وعندما نحكم على زميل، وعندما نربي أبناءنا، وعندما نفسر فشل علاقتنا، وحتى عندما نقول منذ حدث كذا بدأت حياتي تتدهور. قد يكون ذلك صحيحا فعلا، لكن الوصول إلى هذه النتيجة يحتاج أكثر من مجرد تعاقب الأحداث في الزمن. الواقع الاجتماعي أكثر تعقيدا من قصة تبدأ بسبب واحد وتنتهي بنتيجة واحدة. وكثير من أخطائنا تبدأ من رغبتنا في العثور على تفسير سريع يمنحنا شعورا بأننا فهمنا ما يحدث.
0: إذن أصدقائي، وأنا أسمع التقرير أعتقد أنه أكبر خدمة يقدمها إن التفكير النقدي هو أن يؤخر لحظة اقتناعنا. يعني خلينا نفكر باحتمالات متعددة، وخلينا نحترم كلمة ما أدري وكلمة ما أعرف وكلمة خليني أفكر شوية، لأن الإنسان يقدر يبني قرار كامل على تفسير ناقص، بعدين يقضي السنوات وهو يدافع عن القرار لأنه صار جزء من تاريخه، جزء من قصته، جزء من إنجازاته. وهنا نقدر حتى نشوف سياسات الحاكمين الذين حكموا العراق. شوف أنت مثلا خطأ استراتيجي مثل غزو الكويت، النظام الدكتاتوري بقى يدافع عنه لحد آخر لحظة، يدافع ويجيبها منها ويوديها منها، وما يريد يعترف أنه ارتكب خطأ، وأنه هذا الخطأ جرى الويلات على العراق، ليس في الجيل اللحظي بل حتى الأجيال التي، يعني احنا وراء 30 سنة 40 سنة من غزو الكويت واحنا لازلنا نعاني تبعات هذا الموضوع. إذن كم قرار في حياتنا بدأ بفكرة مقنعة، فكرة منطقية بحدود معقولة، ثم اكتشفنا متأخرين أنه الجزء اللي ما فكرنا به كان هو الجزء الأهم من الحكاية.

0: أصدقائي في آخر دقائق الحلقة نؤكد ونذكر أن نفعت الذكرى أنه دائما الإنسان مسؤول حتى لو كان ما عنده مسؤولية، مسؤول عن كلمته، مسؤول عن سلوكه، مسؤول عن موقفه، مسؤول عن صمته وعن كلامه. كل إنسان بينا بإمكانه أن يقدم خطوة أو خدمة، أن يحسن المكان اللي هو موجود به إذا كان بيته، وإذا كان نفسه حتى نفسه بإمكان أن يحسن إليها ويبر بها عن طريق أن يهتم بها. يهتم بها مو بس أنه يأكل زين ويشرب زين، يهتم بها بأنه ينام زين، يهتم بها بأنه يعطيها معرفة، يعطيها طاقة نفسية إيجابية بأن يكون حول ناس إيجابيين مو حول ناس سلبيين. يبدي بنفسه ثم أسرته، يحسن بعلاقاته مع الآخرين ويحسن بتعامله مع الآخرين، بكلامه، بذوقه، بحسن تصرفه. إحنا إذا نريد مجتمعنا ينصلح علينا أن نحسن دائما من كل شيء نقوم به. إذا كان سلام مجرد سلام، إذا تسلم أنت على جيرانك اليوم بهذا المستوى من السلام، سلم باكر أحسن، اطي عاطفة واطي محبة، لأن هاي العاطفة والمحبة اللي تنتقل منك راح تروح إلى، ولا تسأل، لا تقول أنه هو ما يعاملني بنفس المحبة، وأنه هو جافي وياي، وأنه هو شايل خشمة. لا، العطاء أنت بنفسك لما تعطي للآخرين أنت بنفسك ترتاح، وهو عطاءك مرة مرتين ثلاثة حتى القلوب الصخر الصلدة هم تلين، وتبدي تبادلك العطاء الإيجابي، وتبدي تفكر أنه هي أيضا تتحول إلى عنصر إيجابي للمجتمع، يبث المحبة ويبث التعاون ويبث الخير ويبث التصرف الصحيح، كلمة الحق والانضباط السلوكي في المجتمع، طابورة حافظ عليه، كلمة الغيبة أتجنبها، النفاق أبتعد عنه، الشرف والصفات الحميدة مو فد شيء مستحيل حقيقة، لكن هي اللي واقفة حجر عثرة أمام أن نعيش حياة كريمة وحياة جيدة. إنه إحنا للأسف ما جاي نتصرف صح، شنو عندنا من تصرفاتنا صح حتى نريد نتائجنا تكون صحيحة بمجتمعنا؟ سلوكياتنا كلها تحتاج إلى تقويم، تحتاج إلى حكمة بالاعتراف بالخطأ، فهي تذكير من جديد بأننا نحتاج وقفة، ونحتاج إلى إعادة تقييم، ونحتاج إلى نقطة شروع جديدة مع أنفسنا ومع الآخرين. الوقت أدركني، أكتفي بهذا القدر. أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان، حلقة كانت من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، أرجو أن أكون قد وفقت في تقديمها، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم طيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة، كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4493.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل.

0: إنسا هوم العالمي، ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل شاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل شاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل شاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: اسمع واستمتع. البصرة تايم سكوير، ما راح تغير الموجه.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

بصوت ينبض بالحكمة والأناقة نحقق لك تجربة استماع تمتزج فيها الفائدة بالتميز. تايم سكوير أف أم، سحر الكلمة

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايمز سكوير.
1: بصرة تايمز سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا. يصحبني فيها مخرجاً مبدعاً وعلى مدار ساعة من الآن عمار مشتاق.

وفي محورنا الأول مستقبل الإيمان لدى الشباب وهم ينغمسون في وسائل الإعلام وفي السوشيال ميديا.

0: أحبتي، قد يكون محورنا مختلفا بعض الشيء عن يعني الكثير من القضايا التي نتناولها في هذا البرنامج، فالإيمان هو مفهوم كبير جدا، يعني لا يقتصر فقط على الإيمان الديني. لا، أنا هنا لا أخوض بالإيمان الديني، الإيمان الديني لكل إنسان إيمان وهو محترم ومقدر هذا الإيمان، ويجب أن يحترم. والشخص الذي لا يحترم إيمانات الغير، بمعنى لا يحترم أساسيات المجتمع ولا ينظر إلى التقدم في المجتمع على أنه تقدم حتمي، على أنه تقدم حتمي لابد أن يقع في يوم من الأيام. ولكن الإيمان هنا الذي أقصده الإيمان بالهوية، الإيمان بهوية الإنسان، سواء كانت دينية، سواء كانت قومية، سواء كانت وطنية، هوية الشخص. بصراحة، بملاحظة بسيطة، وبسبب الانغماس في السوشيال ميديا، الكثير من الشباب، أقصد هنا، فقدوا إيمانهم. عندما أقول فقدوا إيمانهم، قد يكون إيمانا دينيا، وقد يكون إيمانا بهوية معينة، إيمانا بالتراث، إيمان بالتراث، إيمان بالوطن. يعني الناس بدأت بصراحة بسبب الانغماس بالسوشيال ميديا تفقد مفهوم الهوية التي تجمع هي حولها. والغرب، وقد تكون هذه النظرة يعني يعتبرها البعض متشائمة، ولكن الغرب عندما ينظر إلى الناس تنسلخ من هويتها، يبدي هو يحل بهويته محل هذه الهوية. وبصراحة لا يوجد شيء يحل محل هوية الإنسان أبدا إلا هوية الإنسان نفسه. لأنه أنت عندما تنسلخ من الإسلام وتقول الإسلام ما يمثلني، عندما تذهب إلى الغرب، الغرب يعاملك على أنك مسلم سواء كنت انسلخت من الإسلام أو لا، فلذلك هنا راح تشعر بغربة شديدة. لذلك أدونيس يقول، قلتها في حلقات سابقة، من لا تراث له لا هوية له. يجب أن يكون لديك إيمان بالتراث، إيمان بالناس التي أنشأت هذا التراث. هسا اختلفنا معهم، توافقنا معهم، ولكن التراث يمثلك، ما تستطيع أن تنقطع مع التراث اللي عمره مثلا 2000 سنة إذا حسبنا حتى ما قبل الإسلام. لا تستطيع أن تنقطع مع هويتك، سواء كانت هذه الهوية دينية، سواء كانت هذه الهوية قومية. هل تستطيع أن تنكر أنك عربي؟ خب شنو البديل؟ تعلمت إنجليزي، تتحدث إنجليزي، تقول أنا إنجليزي؟ ما ممكن، لأن اللغة لا تمثل الهوية التي أنت نشأت فيها أو التي ولدت فيها. ولدت أنت عربيا، عربي، خلاص، إلى أن تموت أنت عربي. يعني عفوا، تعود لسانك تقول أنا مو عربي، تقول أنا العرب ما يمثلوني، ما تفرق. هذه لا تغير من أن كونك عربيا. تقول أنا لست مسلما، أنت نشأت في مجتمع مسلم، أبواك مسلمان، تعتنق الإسلام كذا، تعرف الإسلام، تعرف هوية، لا تستطيع أن تقول أنا لست مسلما، لا يجوز. يعني أقصد بذلك أنك تحتفظ بهويتك، هويتك الإسلامية الحضارية، لأن الإسلام يمثل حضارة ما ممكن تنقطع عنها. ولكن المشكلة هو أنه عندما تكون متطرفا لهويتك، يعني تكون إسلامي متطرف، مشكلة هذه، لأن راح تحارب الآخرين. كون مسيحي متطرف، مشكلة، تحارب الآخرين. كون عربي متطرف، تحارب قوميات الآخرين. وتكون كردي متطرف، تحارب قوميات الآخرين. لذلك نشوف اليوم اليهود المتطرفون هم صهاينة، يقتلون ويذبحون وإلى آخره. المسلمون الإسلاميون المتطرفون هم إرهابيون مثل داعش والقاعدة وإلى آخره. وهذه الحركات التنظيمية الجهادية التي عاثت في الأرض فسادا، تقتل وتسلب وتحت الأراضي وإلى آخره. فإذن أيها الأحبة، الهوية مهمة، ولكن أن تكون منفتحة على الآخر بما فيها الهوية الإيمانية. يعني الإنسان، إيمانات الإنسان، إيمانات الإنسان بالأشياء، إيمانات الإنسان بالروح، إيمانات الإنسان بنفسه، إيمانات الإنسان بهويته إلى آخره. ولكن السوشيال ميديا غيرت من مفهوم الهوية، أطلقت الهوية، وبصراحة مو فقط أطلقتها، إنما أبادت الحدود. يعني أصبح لا يوجد هنالك حد لتسلط هوية على أخرى. إذا أنت كنت قوي تقدر تسلط على آخرين، نقطة راس سطر. يعني إذا أنت كنت ضعيفا لن تستطيع أن تتسلط على الآخرين، فيتسلط الآخرون عليك. فلذلك البين بين أن تكون أنت متوازنا، متوازنا في الإيمان بهويتك أولا، متوازنا بالإيمان بهويات الآخرين، وبالنتيجة ماكو أحلى من التوازن. السوشيال ميديا، التكنولوجيا الفائقة، القدرات التكنولوجية العالية، انغماس الناس في هذه التكنولوجيا أشكل على الهوية. حتى أصبح الشباب اليوم بصراحة هلامي، ليس له هوية واضحة. تسأل هسه أي شاب، تسأل عن بعض الأفكار والعلوم والفلسفات والأشخاص الذين مروا بتاريخ هذه الأمة، ما يعرف عنهم شيء، ما يعرف عن تاريخ بلده شيء. والتاريخ هو أساس الحاضر، وهو صنف قراءة المستقبل، لأن أنت إذا ما تقرأ تاريخ أمة ما تستطيع تتعامل معها أبدا، لأن التاريخ قد يعيد نفسه وقد يتشكل، ولكن وفق يتشكل في المستقبل ولكن وفق التاريخ، يعني المستقبل يتشكل وفق الماضي. فأحبتي، يعني هذا الموضوع بصراحة شائك، ولذلك الكثير من الشباب اليوم يبحث عن هويته الضائعة للأسف الشديد. فدعوتنا إلى الشباب أن يقرأوا، أن يكثفوا من قراءتهم في تراثهم، في تاريخهم، في الشعر، في قراءة القرآن نفسه، لأن القرآن هو جزء من الهوية. نعم، هو جزء من الهوية اللغوية، وهو جزء من الهوية الإسلامية، وهو جزء من هوية المجتمع. فأنت عندما تريد أن تعرف هويتك، عليك أن تطلع، عليك أن تطلع على كتابات المفكرين الكبار الذين قرأوا في هذه الأمة وشحذوا الهمم وتفلسفوا وفكروا وغيرها، والأسماء عديدة. إن شئنا أن نعدد من تراث المعتزلة حتى يومنا هذا، من مفكرين من شتى بلاد الوطن العربي، سواء كان من الجزائر محمد أراغون، من تونس الحبيب بوجناحي، من مصر طه حسين وعلي عبد الرازق، ومن سوريا، من العراق، وإلى آخره. أسماء عديدة وكبيرة وكثيرة هي تشكل الهوية الفكرية العربية والإسلامية. مزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق التقرير التالي.
1: تعج منصات التواصل الاجتماعي بآراء وتعليقات وتحليلات حاسمة تتناول مختلف القضايا بثقة مطلقة، حيث يظهر المستخدم ذاته في هيئة المحلل السياسي والخبير الاقتصادي والمعلق الرياضي دون أن يملك معرفة حقيقية بأي من هذه المجالات. وهذه الظاهرة باتت تعرف اصطلاحا بالرأي الساخن، في الوقت الذي اعتمد فيه النموذج التقليدي للمثقف على التمهل والقراءة والتحليل دون مطالبة بإعلان موقف في كل قضية. أصبح الصمت اليوم يفسر كعجز عن مواكبة اللحظة، ويخاطر الصامتون بعقاب الخوارزميات التي تخيفهم من المشهد. وفقا لقاموس ميريام وبستر، فإن الرأي الساخن هو رأي أو رد فعل سريع الإنتاج ذو صياغة قوية، يعتمد الإثارة والقطعية لجلب التفاعل والاصطفاف أو الغضب، ويطرح بثقة حتى مع غياب المعرفة المتخصصة. وبينما يترك التحليل الجاد مساحة للأسئلة والمراجعة، يهدف الرأي الساخن إلى اختصار القضايا المعقدة في ثنائيات حادة كأذكياء وأغبياء أو وطنيين وخونة، مما يمنح القارئ إحساسا سريعا باليقين. وتوضح الدراسات كيف تحول الانتباه إلى عملة رمزية تقاس بعدد المتابعين والمشاركات، وتترجم إلى نفوذ وأرباح. فكلما نجح الفرد في الاستحواذ على الانتباه، ارتفعت قيمته بغض النظر عن دقة ما يقدمه. وفي دراسة أجرها باحثون من جامعة ييل عبر تحليل أكثر من 12 مليون تغريدة لنحو 7,000 مستخدم، تبين أن التعبير عن الغضب الأخلاقي عندما يحصل على مكافآت اجتماعية تتمثل في الإعجابات وإعادات النشر، يدفع المستخدمين إلى تكرار اللغة الغاضبة وتكثيفها. فالخوارزميات لا تقيم عمق الأفكار، بل تقيس حجم التفاعل، مما يجعل الرأي الساخن المنتج الأكثر تفضيلا وتداولا. ويمكن فهم كيفية صناعة المثقف المزيف عبر مفهوم رأس المال الرمزي، الذي طوره عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو. فبدلا من المسار التراكمي الطويل للتعلم والإنتاج المعرفي، أصبح بإمكان المؤثر بناء صورة المثقف عبر أداء الدور أمام الجمهور وتحويل التفاعل إلى نفوذ. متوسلا بإقحام أسماء الفلاسفة والمصطلحات المتخصصة كديكور للإيحاء باتساع المعرفة، كما يتعامل صاحب هذا الرأي مع التصحيحات والنقاشات باعتبارها هجوما يؤكد صواب موقفه وتزيد من انتشاره.
0: أحبتي، إذن أتاحت هذه المنهجية للباحثين قياس الاتجاهات العامة بالتزامن مع الاستماع إلى الشباب وهم يصفون تجاربهم ومخاوفهم بلغتهم الخاصة، كما درست الأسئلة العلاقة بين الهوية الدينية والوسائط المختلفة بما فيها الأفلام، المسلسلات، الموسيقى، المقاطع الصوتية، منصات التواصل الاجتماعي وتطبيق قراءة النصوص المقدسة والصلاة والتأمل، والشاشات تمنح العزاء والإلهام كما عبر عنها بعض الكتاب، إذ أظهرت النتائج أن أكثر من 97% من المشاركين المتدينين و80% من غيرهم شعروا في وقت ما بالتأثر أو العزاء أو الإلهام الروحي نتيجة متابعتهم عملا إعلاميا أو محتوى رقميا. ولا يقتصر هذا التأثير على الأفلام والمسلسلات التاريخية، بل يمتد إلى الموسيقى والمقاطع الصوتية والقصص التي تتناول الفقد والأمل والمعنى والانتماء. كذلك أحبتي، لا تصف الدراسة التي نحن بصددها الشباب بأنهم متلقون سلبيون لخوارزميات المنصات، بل تظهرهم فاعلين يختارون المحتوى ويختبرونه ويستخدمونه في بناء فهمهم الخاص للإيمان والهوية والانتماء.

وفي محور آخر وهو علمي، دراسة علمية تدل على تسرب المياه السطحية في أعماق الأرض قبل أكثر من 3 مليارات عام، وماذا شكلت بعدها؟

0: أحبتي، فيما يخص الدراسات العلمية، هنالك دراسات علمية أساسية ومهمة تفسر لنا كيفية تكون الأرض نفسها. يعني تصوروا أن العلماء يحتارون بصهارة البراكين، كيف نشأت البراكين أو كيف تنشأ. فهنالك الكثير من الجوابات العلمية، يعني بعض هذه الأجوبة العلمية أن البراكين قد تكونت بفعل معادن تنصهر في باطن الأرض، في لب الأرض، ثم تخرج بفعل الضغط والحرارة. ولكن اليوم نحن بصدد دراسة علمية جديدة، طبعا أجراها باحثون أستراليون، أن تسرب المياه السطحية بما فيها مياه البحر، مياه المحيطات، الأنهار في أعماق الأرض قبل أكثر من 3 مليارات عام ساعد في تكون الصهارة وتشكل البراكين. إذن حتى البراكين تتشكل بفعل المياه، وهذه هي أساسيات وجود الماء في الأرض، له أسوة أساس في تكون كل شيء في الأرض. ولكن السؤال الذي يطرح، ما علاقة تسرب الماء إلى الأرض باندلاع البراكين؟ فهنالك ما يعرف بوشاح الأرض، وهو منطقة صخرية داخل الأرض، داخل قشرة الأرض. فعندما تختلط أو تضاف الماء إلى صخور الوشاح الأرضي تشبه إضافة الملح إلى الجليد، فالملح يخفض من درجة انصهار الجليد، ويفعل الماء الشيء نفسه مع الوشاح الأرضي، فبخفض درجة انصهاره يولد صهارة تصعد إلى السطح وتتفجر. مزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق التقرير التالي.
1: كشفت نتائج دراسة علمية جديدة أجراها فريق من الباحثين الأستراليين في جامعة أديلايد عن أدلة غير متوقعة تشير إلى تسرب المياه السطحية للمحيطات إلى أعماق باطن الأرض قبل أكثر من 3 مليارات عام، وهو ما أسهم بشكل مباشر في تكون الصهارة وتشكل البراكين العتيقة. وتكتسب هذه الأدلة أهمية استثنائية كونها تعود إلى حقبة سحيقة سبقت تشكل الصفائح التكتونية الصلبة المعروفة بكونها الآلية الوحيدة المألوفة لنقل المياه إلى وشاح الأرض، وذلك عن طريق انزلاق الصفائح فوق بعضها البعض كما يحدث اليوم امتداد منطقة حلقة النهر في أعماق المحيط الهادي. وللإجابة عن كيفية تسرب المياه بغياب تلك الصفائح، اعتمدت الدراسة على فحص صخور بركانية فريدة في درع بيلبارا بغرب استراليا تعرف بحمم وووندو، ويتراوح عمرها بين 3 مليارات و10 ملايين سنة و3 مليارات و13 مليون سنة. وأوضح الباحثون أن هذه الصخور احتفظت بنسيجها الأصلي وبالبصمة الكيميائية الدقيقة للمياه القديمة، حيث أدى وجود الماء في مصدر الوشاح إلى تغيير توازن العناصر الكيميائية أثناء تصلب الحمم البركانية. ولحل هذا اللغز العلمي اقترح الفريق البحثي آلية بديلة أطلق عليها اسم الاندساس بالتقطير، فبدلاً من انزلاق صفيحة كاملة بسلاسة كما يحدث في العصر الحديث، كانت أجزاء باردة وكثيفة ومحملة بالمياه من القشرة تنزلق وتنغمس بشكل متقطع وعلى دفعات محدودة في الوشاح الساخن بغياب حدود متصلة بين الصفائح وأثناء غوصها. كانت هذه الأجزاء تطلق المياه المخزنة فيها، مما أدى إلى خفض درجة انصهار صخور الوشاح بطريقة تشبه تماماً إضافة الملح إلى الشوارع الجليدية لخفض درجة تجمد الجليد، وهو ما ولد صهارة جديدة صعدت إلى السطح وراكمت السلاسل البركانية. وحول مدى إسهام هذه الظاهرة المبكرة في جعل الأرض صالحة للحياة، توخى الباحث الرئيسي الحذر، موضحاً أن وجود صخور بركة ستيرلي بمنطقة بيلبارا والتي يبلغ عمرها نحو 3 مليارات و400 مليون سنة يثبت أن المحيطات وأشكالاً من الحياة كانت قائمة بالفعل قبل تشكل حمم ووندو، غير أن هذا الاكتشاف يؤرخ بدقة لبدء آلية كوكبية رئيسية لتبادل المواد بين السطح والأعماق، وهي عملية أساسية نظمت على المدى الطويل كميات المياه السطحية وغذت النشاط البركاني الذي أسهم تدريجياً في تشكيل الغلاف الجوي والمحيطات ورسم ملامح كوكب الأرض كما نعرفه اليوم.

إذن أحبتي، بفعل تسرب الماء واختلاطه بوشاح الأرض تنخفض درجة انصهار الوشاح ويولد صهارة تصعد إلى السطح وتتفجر، ولهذا السبب تشكل سلاسل البراكين في قاع المحيط الهادي خطوطاً تحاذي انزلاق الصفائح التكتونية. ولكن السؤال، هل كان لهذه الظاهرة المبكرة دور في نمو كوكبنا نحو عالم صالح للحياة؟ فهنا المؤلف الرئيسي لهذه الدراسة يتوخى الحذر بقوله إن الماء كان ينتقل بالفعل من السطح إلى الوشاح ويغذي النشاط البركاني منذ أكثر من 3 مليارات سنة، لكن هذا لا يعني أن الأرض أصبحت أكثر ملائمة للحياة في تلك اللحظة تحديداً، خاصة أن المحيطات كانت موجودة بالفعل قبل ذلك بأكثر من 1 مليار سنة. أحبتي، الأرض دائماً ترتبط كل تفاصيلها، يعني كل ما يوجد في الأرض سواء كان في داخلها أو على سطحها يرتبط بعضه ببعض. لذلك الدراسات الجيولوجية لماذا مهمة؟ طبعا احنا في العراق فروع الجيولوجي دائما تكون اقل، تقبل اقل المعدلات، لكن هي في حقيقتها هي من اهم الفروع في العالم، لان دراسة الجيولوجي، دراسة الصخور، دراسة سطح الارض، دراسة باطن الارض هي التي تعطيك المعلومة الاساسية، ماذا يوجد في داخل الارض، ماذا يوجد على بعد كذا متر من الارض، ماذا يوجد تحت سطح الارض. ما الدراسات الجيولوجية اساسية في فهم تشكل البراكين، في فهم تشكل الفيضانات، في فهم تشكل سطح الأرض نفسه وباطن الأرض. فبالنتيجة أيها الأحبة، الأساسيات العلمية في مثل هذه الدراسات تشكل منطقا مهما لفهم تشكل الأرض منذ مليارات السنين، بل حتى مآلاتها، يعني كيف ستؤول في الأرض بعد كذا مليون سنة وكيف ستكون بعد كذا مليون سنة وغيرها من التفاصيل. طبعا واحدة من الأمور هي البراكين، وأخرى الزلازل. الزلازل يعني إلى الآن العالم يحتار فيها. صحيح هنالك دراسات تشرحها تشريحا كاملا، وبعض الدراسات والقياسات العلمية المضبوطة التي تعطيك مقدار هذا الزلزال، وقبل فترة كان هنالك زلازل في عدد من مناطق العالم، زلزال كولومبيا كان زلزالا مخيفا، يعني زلزال في الفلبين قبل فترة أيضا مخيف. ودائما ما تساءل العلماء حول الزلازل هذه المرة، هل يؤثر تغير المناخ في النشاط الزلزالي والبركاني للأرض؟ هذا ما سيجيب عليه المحور الثالث، ولكن بعد الفاصل.

إذن أحبتي، على مدى عقود تساءل العلماء هل يؤثر تغير المناخ في النشاط الزلزالي والبركاني للأرض؟ فحوصات علمية جديدة تؤكد وجود علاقة ملموسة بين ظواهر مرتبطة بالتغير المناخي مثل ارتفاع درجات الحرارة، ذوبان الجليد، ارتفاع مستوى البحر والنشاط الزلزالي للأرض. طبعا المثير في هذه الدراسات أنهم باحثون

0: عن مدى تأثير التغيرات المناخية في النشاط الزلزالي والبركاني لكوكب الأرض. واليوم تؤكد فحوص علمية جديدة وجود علاقة ملموسة بين ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الجليد وارتفاع مستوى البحر وبين تحفز النشاط التكتوني في أعماق الأرض. وأظهرت النتائج المنشورة في دورية نيتشر العالمية بقيادة عالم الزلازل النيوزيلندي جيمس مورهيد أن نظام الصدع في شرق أفريقيا شهد زيادة بسرعة التصدع وتواتر الزلازل والبراكين قبل أكثر من 4000 عام إثر انكماش بحيراته الرئيسية نتيجة جفاف المناخ. وفي سياق متصل، كشفت دراسة سويسرية أن الزلازل الصغيرة في منطقة مونت بلانك بجبال الألب أصبحت تحدث بشكل سنوي منذ عام 2015 بسبب موجات الحر الناجمة عن الاحترار العالمي. وأوضح جيمس مورهيد أن المناخ يؤثر في القشرة الأرضية عبر تغيير الأحمال السطحية للرواسب والمسطحات المائية، فذوبان الكتل الجليدية الهائلة في جبال الألب وكذلك القطبين يزيل الثقل الذي كان يكبح الصدوع لأجيال، ما يجعل الطبقات الأرضية ترتد نحو الأعلى وتتحرك الصفائح لتعويض الضغط، كما أن انتقال مياه الجليد المذاب إلى المحيطات يفرض إجهادات جديدة على قيعان البحار وحواف الصفائح ويولد قوى طاردة مركزية تؤثر في دوران الأرض ومحورها. وللماء دور مزدوج ومحوري، إذ إن تراكم المياه بالبحيرات يزن القشرة ويعمل على تشويهها، بينما يغير تسرب الأمطار الغزيرة من ضغط السوائل داخل شقوق الصخور، ما يقلل الاحتكاك بين الصدوع ويسهل انزلاقها. علاوة على ذلك، فإن ارتفاع مستوى سطح البحر يضغط على المنحدرات القارية والصدوع الساحلية، ما يحفز الانزلاقات الأرضية تحت الماء وثوران البراكين بالجزر وموجات تسونامي المدمرة. ويخلص الباحثون إلى أنه رغم كون حركة الصفائح التكتونية هي المحرك الأساسي للزلازل، فإن العوامل المناخية تلعب دوراً محفزاً يفرض تحديث خرائط المخاطر الجيولوجية لتشمل التوقعات المناخية بشكل متكامل.
1: إذن أحبتي، تظهر الدراسة التي أجراها الباحث النيوزيلندي في شرق أفريقيا الارتباط الوثيق بين التغيرات الهيدرولوجية والزلازل، وتؤكد هذه الدراسة أن دورة الماء ليست عملية سطحية فحسب، بل تمتد تأثيراتها إلى أعماق تصل إلى 4 كيلومترات تحت سطح الأرض. وبحسب الباحثين، فإنه يتعين مراقبة منسوب المياه الجوفية كمؤشر للنشاط الزلزالي المحتمل. ومن ناحية أخرى، يؤثر ارتفاع مستوى سطح البحر الناجم عن تمدد المياه وحرارتها على استقرار البراكين والصدوع الساحلية، حيث تضغط كتلة المياه الإضافية على قاع المحيطات والمنحدرات القارية بنسب هائلة، تؤدي إلى تغير توازن القوى الميكانيكية في المناطق النشطة جيولوجيا قرب السواحل. كما أن تغير الضغط الجوي بفعل تغيرات المناخ والبحري يحفز من الثورات البركانية في الجزر المحيطية، وتزيد هذه القوى الميكانيكية من احتمالات حدوث انزلاقات أرضية ضخمة تحت سطح الماء، مما يولد موجات تسونامي مدمرة تهدد التجمعات السكانية الساحلية بشكل مباشر وكبير. إذن أحبتي، الأمور لا تتوقف فقط عند التغيرات المناخية، ولكن الأمور تمتد إلى أن تكون التغيرات المناخية لا تؤثر فقط في درجات الحرارة والاحتباس اللي تحدثنا عنها كثيرا، ولكن تؤثر في النشاط الزلزالي والبركاني أيضا للأرض، مما قد يشكل علامات استفهام خطيرة في المستقبل القريب والبعيد على سكان الأرض.

وبسبب سهولة إبداء الآراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أصبح الكثير من الناس فاهما بكل شيء.

0: أحبتي، الرأي للأسف أصبح يسبق المعرفة، ولكن الصحيح أن المعرفة يجب أن تسبق الرأي. يعني أنت لازم أن تكون عندك معرفة بحقيقة الأمر قبل أن تبدي رأيك فيه. إحنا لا، للأسف الرأي يسبق المعرفة. يعني الرأي عند الكثير من الناس يعطي رأيه بشيء، ولكن هو ليس مختصا. مو بس ليس مختصا، هو لم يفهم ماذا يقول المقابل كي يعطي رأيه، مع ذلك يعطي رأيه. لذلك مواقع التواصل الاجتماعي بصراحة تعج بالكثير من التعليقات والتحليلات اللي بعضها غريب، ونسبة كبيرة من رواد هذه المواقع يقدمون بكل ثقة آراء حاسمة عن كل شيء تقريبا. يعني المحلل السياسي يعني المحلل السياسي هو ذاته الخبير الاقتصادي، وهو ذاته المعلق الرياضي، وهو أيضا الخبير الفني، دون أن يملك هذا الشخص معرفة حقيقية بأي من هذه المجالات. هذه الظاهرة أصبح لها اسم، هو الرأي الساخن. لذلك بصراحة نشوف البعض بعضهم لا يفكر بكل شيء. هو جميل أن يفكر الإنسان بكل شيء، بس غير يصير عنده معرفة. لذلك قيل أن الثقافة هي أخذ شيء من كل شيء. لا، الأخ كل شيء ما عنده معرفة، يبدي رأيه في كل شيء. بالفن التشكيلي ينطيك رأيه، يعلق على لوحة ما عنده مشكلة، حتى وإن كانت لوحة عالمية، كان قد رسمها مايكل أنجلو مثلا، كارثة. وليس لديه مانع أن يبدي رأيه في شعر المتنبي، أو أن يبدي رأيه السياسي في الحكومة الحالية، طبيعي جدا، بالله هاي عادي، الكل يبدي رأيه في السياسة. أو ليس لديه مانع أن يبدي رأيه في أمر ديني شائك على الفقهاء، بس هو ينطي رأي به، جميل، هو فقيه أيضا. فبصراحة مثل هكذا آراء ساخنة أو الرأي الساخن هذا اللي يتحرك على كل المجالات، هذا يعني الناس ما عطته مجال. الناس يجوز تعلق له، يجوز تشيد بآراءه، وهو لا يمتلك المعرفة. صحيح أنه قيل قديما الرأي قبل شجاعة الشجعاني، هو أول وهي المحل الثاني، ولكن الرأي هنا بقصد الحكمة، بقصد المعرفة. يعني أما الرأي مجرد أن تعطي كلام ولسان، لا، هذا مو صحيح. فهنا تكمل المشكلات التي نعانيها من بعضهم في سياق إبداء آرائهم في وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك أنت قد ما تشوف آراء بصراحة مثيرة للجدل ليس لها معنى، أعبر عليها ودون أن تتوقف عندها. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: كشفت دراسة بحثية أمريكية حديثة عن انغماس الفئات الشابة والمراهقين في العالم الرقمي والشاشات، لا يعني بالضرورة ابتعادهم عن الإيمان أو انقطاعهم عن المجتمعات الدينية، بل يشير إلى تحول هيكلي أكثر عمقاً تندمج فيه الشاشات الذكية مع الممارسات الروحية اليومية، دون أن تحل محل الأسرة أو دور العبادة والعلاقات المباشرة. وأظهرت الدراسة العلمية التي حملت عنوان مستقبل الإيمان، الشباب ووسائل الإعلام والروحانية، والصادرة عن مركز الباحثين ورواة القصص المستقل المرتبط بجامعة كاليفورنيا، أن الشباب يستخدمون التطبيقات والموسيقى والمقاطع المصورة لاستكشاف المعتقدات والدعم النفسي، بينما يلجؤون لعلماء الدين عند مواجهة أسئلة وجودية أو أزمات إيمانية عميقة. اعتمد الباحثون منهجية متكاملة شملت عقد 24 مجموعة نقاش افتراضية بين فبراير وأبريل منذ عام 2026، شارك فيها 86 شابا يمثلون 9 تقاليد وطوائف دينية. أعقبها استطلاع وطني في الولايات المتحدة شمل 2000 مشارك بأعمار بين 16 و24 عاما. وأفادت النتائج بأن أكثر من 97% من المشاركين المتدينين و80% من غير المتدينين شعروا بالإلهام والارتياح الروحي عبر المحتوى الرقمي والموسيقى والقصص التي تتناول الأمل والمعنى. كما أشار 67% من المتدينين و78% من غير المتدينين إلى أن الإعلام ساعدهم على استكشاف أفكار وممارسات روحية جديدة والتغلب على التوتر والقلق عبر النصوص المقدسة في الهواتف. وأوضحت الدراسة أن نحو 68% من الشباب يتواصلون حول المحتوى الروحي مع أصدقائهم عبر الرسائل الخاصة والمجموعات المغلقة بسبب حساسية المسائل الدينية، وتجنبا للسخرية أو سوء الفهم بالساحات المفتوحة. ورغم هذا الحضور الرقمي المتزايد، أكد أكثر من 60% من الشباب المتدينين أن ممارساتهم تظل راسخة في المساحات التقليدية كالمساجد والكنائس والمعابد والتجمعات الأسرية المباشرة، مما يدحض التصور القائل بأن الفضاء الافتراضي التهم دور المؤسسات الدينية والمجتمعية.

أحبتي، إذن وفقا لقاموس ميريام ويبستر، فإن الرأي الساخن هو رأي أو رد فعل سريع الإنتاج ذو صياغة قوية، غالبا ما يتعمد الإثارة أو القطعية، مصوغ بطريقة تستدعي الإعجاب والاصطفاف أو الغضب، ويتحدث صاحبه عادة بثقة حتى مع عدم امتلاكه معرفة متخصصة أو يقين بشيء، بينما يترك تحليل الجاد يترك مجالا للأسئلة والمراجعات والاحتمالات المتعارضة. الهدف الأساسي للرأي الساخن، هاي الآراء اللي نشوفها سريعة جدا وممتلئ بها وسائل التواصل الاجتماعي، هو جذب التفاعل والانتباه. لذلك يميل عادة إلى اختصار القضايا المعقدة في ثنائيات حادة، أذكياء وأغبياء، فلان هذا ذكي، هذا فلان غبي، من أنت اللي خلاك تحدد؟ وطنيون وخونة، هذا وطني هذا خائن، منو أنت؟ منو أنت كي تعطي رأيك في فلان وطني وفلان خائن؟ أو باختصار، نحن في مواجهتهم، وهكذا يقدم فلانا رأيا قاطعا بلا مساحة للتساؤل، ويمنح القارئ أو المستمع أو الرأي إحساسا سريعا باليقين والحسم. طبعا الرأي الساخن هنا، الهوت تيك كما يسمى، يصنع مثقفا مزيفا، ويمكن فهم هذه الظاهرة من خلال مفهوم رأس المال الرمزي الذي طوره عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو، وهو يشير إلى المكانة التي يحصل عليها الفرد نتيجة اعتراف مجموعة أو جماعة بقيمته، لتتحول هذه المكانة إلى شرعية ونفوذ وقدرة على التأثير وتوجيه الآخرين. إذن أحبتي، الآراء يجب أن تستند إلى معرفة تراكمية، وأن تفرق بين الوقائع والتفسيرات الشخصية، مع توضيح حدود معرفة أصحابها وانفتاحها أمام المراجعات والتساؤلات.

بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم. حتى ذلك الوقت، في أمان الله وحفظه.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب في أحرج الأوقات. تايمز سكوير أف أم، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير أف أم.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي،
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن،
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4930.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: المرأة في السياسة والإعلام، حين تصبح الصورة أقوى من الكفاءة.

حين يصبح جسد المرأة ثمن حضورها بين بائعة هواء وبائعة فكر وإثبات الوجود. كيف يصنع المجتمع كلفة إضافية للمرأة في السياسة والإعلام؟ لا تبدأ معركة المرأة في المجال العام دائماً من قاعة البرلمان أو الاستوديو أو منصة القرار، أحياناً تبدأ من مكان أكثر خصوصية، صورتها في عين المجتمع. فالمرأة التي تدخل السياسة أو الإعلام لا تواجه فقط صعوبة إثبات كفاءتها، بل قد تجد نفسها أمام طبقة إضافية من الأحكام المرتبطة بشكلها ولباسها وصورتها وحياتها الخاصة. وعندما يتعذر مواجهة أفكارها، قد تتحول هذه التفاصيل إلى أدوات للضغط عليها، وكأن حضورها العام يحتاج دائما إلى تبرير اجتماعي. وهنا تكمن المشكلة الحقيقية: لماذا تطلب من المرأة أحيانا معايير إضافية كي تثبت إنها تستحق المكان الذي وصلت إليه؟ النقد جزء طبيعي من العمل السياسي والإعلامي، والمرأة مثل الرجل يجب أن تخضع للمساءلة المهنية والسياسية. لكن هناك فارقا بين أن نقول هذا الموقف خاطئ وبين أن ننتقل إلى مظهر صاحبته أو حياتها الخاصة أو سمعته.

عندما يحدث ذلك يتغير موضوع النقاش بالكامل. بدلا من سؤال ماذا قالت، يصبح السؤال كيف ظهرت. وبدلا من تقييم أدائها يصبح الحديث عن صورتها. وبدلا من مناقشة مشروعها يصبح حضورها الشخصي وحياتها الشخصية هما القضية. وهذا الاختزال لا يسيء إلى المرأة وحدها، بل يضعف المجال العام نفسه، لأن المجتمع يصبح أقل اهتماماً بالأفكار وأكثر انشغالاً بالصورة. يمكن فهم هذه الظاهرة اجتماعياً باعتبارها شكلاً من الضبط الاجتماعي، ففي بعض البيئات توجد صورة تقليدية للمرأة المقبولة اجتماعياً، حضورها مضبوط ومساحتها محددة وحدود مشاركتها واضحة. وعندما تنتقل المرأة إلى موقع أكثر تأثيراً وتصبح صاحبة رأي أو قرار، فإنها لا تغير موقعها المهني فقط، بل تتجاوز أحياناً الصورة التي اعتاد المجتمع أن يضعها داخلها. ومن هنا تبدأ المقاومة. قد لا يقول لها أحد صراحة لا تدخل السياسة، لكن الرسالة قد تصل بطريقة أخرى. لماذا تظهرين كثيراً؟ ماذا سيقول الناس؟ هل يستحق العمل كل هذا الكلام؟ لماذا تضعين نفسك في الواجهة؟ وهكذا يتحول الضغط الاجتماعي إلى وسيلة غير مباشرة لتحديد مساحة المرأة في المجال العام.

المسألة أكثر تعقيداً عندما تدخل الأسرة على الخط. في المجتمعات التي تتمتع فيها السمعة العائلية بأهمية كبيرة، قد لا تنظر الأسرة إلى الإساءة التي تتعرض لها المرأة باعتبارها مشكلة شخصية تخصها وحدها، وقد يدفع الخوف عليها بعض الأهل إلى تفضيل انسحابها من المجال العام لا رفضاً لقدراتها، وإنما خشية من تبعات هذا الحضور. وهنا تظهر مفارقة اجتماعية مهمة. الأسرة تريد حماية ابنتها، لكن طريقة الحماية قد تتحول أحياناً إلى تقييد لخياراتها، وبذلك تصبح المرأة أمام خيار صعب، إما أن تختار طريقاً أكثر هدوءاً اجتماعياً، أو أن تدخل مجالاً تعرف مسبقاً أن كلفته النفسية والاجتماعية ستكون أعلى. الأكثر خطورة أن المرأة قد تبدأ بمراقبة نفسها قبل أن يراقبها الآخرون. تفكر في الصورة قبل نشرها، وفي الكلمة قبل قولها، وفي الموقف قبل إعلانه، ليس فقط من منظور مهني، وإنما من منظور اجتماعي أيضا. وهنا ينتقل الضغط من الخارج إلى الداخل. قد لا يمنعها أحد من الحديث، لكنها تبدأ بالتفكير: هل سيساء فهم كلامي؟ هل ستتأثر أسرتي؟ هل ستستخدم صورتي ضدي؟ هل سيصبح ظهوري عبئا على أولادي؟ وعندما يصبح هذا التفكير دائما، فإن المجتمع يكون قد فرض قيدا غير مرئي على المرأة دون أن يصدر قانونا واحدا يمنعها.

في مواجهة هذا الاختزال تظهر الحاجة إلى إعادة تعريف قيمة المرأة في المجال العام. فالمرأة التي تعمل في السياسة أو الإعلام لا تبيع جسدها كي تحصل على حضور، ولا تستمد قيمتها من صورتها. هي تقدم فكرا ومعرفة وموقفا وخبرة ووقتا وجهدا. وعندما نصفها مجازيا بأنها بائعة فكر، فالمقصود ليس البيع بمعناه الحرفي، وإنما التأكيد على إن ما تقدمه للمجال العام هو عقلها وكلمتها ومعرفتها ومشروعها لا جسدها. هي قد تصيب وقد تخطئ، وقد يختلف معها الآخرون، وهذا طبيعي، لكن الاختلاف معها يجب أن يبقى حول ما تقول وتفعل، لا حول تحويل جسدها أو حياتها الخاصة إلى معيار للحكم على أهليتها. من المهم هنا عدم وضع المجتمعات المحافظة كلها في مواجهة المرأة. المحافظة الاجتماعية ليست بالضرورة رفضاً لمشاركة المرأة، كما أن حماية الأسرة والخصوصية لا تتعارض مع عملها في السياسة والإعلام. المشكلة تظهر عندما تتحول بعض المعايير الاجتماعية إلى أحكام انتقائية تجعل المرأة مطالبة بإثبات أخلاقها قبل إثبات كفاءتها. وفي المقابل لا ينبغي أن تتحول بعض الخطابات الحديثة حول الحقوق والحريات إلى تجاهل للخصوصيات الثقافية والاجتماعية، أو إلى الافتراض أن نموذجاً واحداً للحضور النسائي يصلح لكل المجتمعات.

المطلوب ليس صراعا بين المحافظة والحرية، وإنما صيغة أكثر توازنا، احترام القيم والخصوصية مع ضمان حق المرأة في المشاركة والعمل والتعبير دون أن تصبح حياتها الخاصة ثمنا لذلك. لماذا تتردد الأسر في دفع بناتها إلى السياسة والإعلام؟ لأن الأسرة لا تقيم المهنة وحدها، بل تقيم البيئة المحيطة بها. وعندما ترى أن المرأة العاملة في المجال العام قد تتعرض لضغط اجتماعي أكبر، فقد يصبح الخوف سبباً في عدم تشجيع الفتيات على دخول هذه المجالات، وهنا تتشكل دائرة متكررة. امرأة تدخل المجال العام تواجه كلفة اجتماعية مرتفعة تقلق الأسرة، تتردد نساء أخريات يقل حضور المرأة، ثم يفسر ضعف حضورها لاحقا على أنه نقص في الرغبة أو الكفاءة، وهذه إحدى أكثر صور الإقصاء الاجتماعي خفاء. لا يكفي أن نمنح المرأة منصباً أو كرسياً أو فرصة تدريبية إذا بقيت البيئة المحيطة بها تجعل الوصول إلى هذه الفرصة أكثر كلفة لأنها امرأة. التمكين الحقيقي يبدأ عندما تصبح المرأة قادرة على الدخول إلى المجال العام دون أن تكون مطالبة في كل مرة بإثبات أنها تستحق الوجود فيه.

وعندما يصبح السؤال ماذا قدمت بدلا من كيف ظهرت، وعندما يصبح معيار التقييم هو الكفاءة والأداء والنزاهة والمسؤولية لا الشائعات والانطباعات، فالمرأة لا تحتاج إلى حصانة من النقد، وإنما تحتاج إلى عدالة في النقد. ومن حق المجتمع أن يحاسبها على قراراتها ومواقفها، كما من حقها أن تعامل بالمعايير نفسها التي يعامل بها الرجل. إن تمكين المرأة لا يعني تغيير المجتمع بالقوة ولا إلغاء خصوصيته وقيمه، كما لا يعني إبقاء المرأة أسيرة صورة اجتماعية قديمة، بل يعني أن نصل إلى معادلة أكثر نضجاً. مجتمع يحافظ على قيمه، وأسرة تحمي أبناءها، وامرأة تمتلك حقها الكامل في أن تكون صاحبة رأي وقرار. فالمرأة التي تدخل السياسة أو الإعلام ليست امرأة خرجت من مجتمعها، إنها امرأة تحمل مجتمعها معها إلى المجال العام. وإذا كان المجتمع يريدها أن تشارك في صناعة المستقبل، فعليه ألا يجعل كلفة كونها امرأة أكبر من كلفة كونها صاحبة رأي. فالمرأة ليست جسدا يحاكم، ولا صورة تختزل، ولا سمعة تستعمل لإسكاتها. إنها عقل وموقف وصوت، وحقها في الحضور لا يحتاج إلى اعتذار.

0: راديو تايم سكوير أف أم، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: الموت وحيدا، الوجه القاسي للعزلة الحديثة. ثلاثة أيام مرت من دون أن يسمع أحد عن فينسنت باستوري في شقته في برونكس. كان الممثل الأمريكي الذي عرفه الملايين باسم بيج بوسي في مسلسل آل سوبرانو قد مات وحيداً. لم يكن باستوري رجلاً مجهولاً اختفى في مدينة لا تعرفه، كان وجهاً مألوفاً لملايين المشاهدين وممثلاً ارتبط اسمه بواحد من أشهر المسلسلات التلفزيونية في العالم. ومع ذلك لم يكتشف موته إلا بعدما بدأ جيرانه يتساءلون عن غيابه. كان الرجل الذي عرفه الملايين رحل من دون أن يكون إلى جواره أحد. ربما تبدو قصة باستوري استثناء مؤلما، لكنها في الحقيقة تفتح الباب على واقع أوسع وأكثر قسوة. أناس يعيشون ويموتون وحدهم ولا يكتشف غيابهم إلا بعدما يصبح الصمت طويلا إلى درجة لا يمكن تجاهلها. مارلين مونرو التي كانت صورتها تملأ الشاشات والمجلات انتهت حياتها في منزلها وسط علاقات مضطربة وشعور عميق بالعزلة، لتظل وفاتها واحدة من أكثر النهايات وحدة وإثارة للأسئلة في تاريخ هوليوود. وفي فندق بنيويورك عاش نيكولا تسلا سنواته الأخيرة بعيداً على نحو متزايد عن العالم الذي احتفى بعبقريته قبل أن يعثر عليه ميتاً بمفرده. أما فينسنت فان كوخ فكانت عزلته أكثر تعقيداً، فقد ارتبطت حياته بصعوبات نفسية واجتماعية وعلاقات مضطربة، لكن اختزال قصته في صورة الفنان المجنون الوحيد يظلم حياة كاملة أكثر تعقيداً من تلك الصورة الشائعة. وهناك ويليام هولدن أحد نجوم هوليوود الكبار الذي أمضى سنواته الأخيرة بعيداً من وهج الشهرة، ولم تكتشف وفاته إلا بعد فترة. وبينهام أحد أشهر الكوميديين البريطانيين اختار في سنواته الأخيرة حياة شديدة الخصوصية بعيداً من الأضواء قبل أن يعثر عليه متوفاً في منزله. ثم هناك دييغو مارادونا الذي تبدو قصته مختلفة للوهلة الأولى، فقد كان في أيامه الأخيرة محاطاً بالأطباء والمساعدين والأشخاص من حوله، ومع ذلك تظل وفاته تطرح سؤالاً أكثر تعقيداً. هل يكفي أن يكون الناس حولنا حتى لا نكون وحيدين؟ هذه القصص لا يجمعها بالضرورة نوع واحد من الوحدة، ولا يمكن وضع أصحابها جميعاً في خانة واحدة. فهناك من عاش عزلة اجتماعية، ومن عانى اضطرابات في علاقاته، ومن ابتعد بنفسه عن الحياة العامة، ومن ظل محاطاً بالناس لكنه افتقد ربما ذلك الشخص الذي يلاحظ غيابه حقاً. لكن القاسم المشترك بينهما يكشف عن مفارقة لافتة. قد تكون الحياة شديدة الامتلاء من الخارج، فيما يظل فيها مكان فارغ لا يراه أحد.

لا يعني الموت وحيدا بالضرورة أن صاحبه كان يعيش وحيدا، فالوحدة أكثر تعقيدا من مجرد عدد الأشخاص الموجودين حولنا. هناك من يعيش بمفرده ويشعر بالرضا والاختيار، وهناك من يعيش بلا أسرة أو شبكة اجتماعية قريبة، وهناك من لديه أبناء وشريك وأقارب لكنه يعيش بعيدا منهم عاطفيا، فلا يجد بينهم من يستطيع أن يتحدث إليه حقا أو أن يلاحظ تغيرا صغيرا في صمته وغيابه. وقد يكون الإنسان محاطا طوال اليوم بزملاء وأصدقاء ومعارف، لكنه لا يملك علاقة واحدة يشعر داخلها بأنه مفهوم أو محبوب أو ضروري. في المقابل ليست كل عزلة مأساوية، بعض الناس يختارون الابتعاد عن الحياة الاجتماعية ويجدون في العزلة مساحة للهدوء والخصوصية والعمل والتأمل، لكن هناك عزلة أخرى لا يختارها الإنسان، تفرضها الشيخوخة أو المرض أو فقدان شريك الحياة أو الانفصال عن الأسرة أو الهجرة أو تغير الظروف التي كانت تمنحه شبكة من العلاقات. وقد يكون الشخص مشهوراً إلى حد أن صورته لا تغيب عن العالم، بينما تظل حياته الخاصة خالية من العلاقات الإنسانية المستقرة. لهذا فالسؤال ليس فقط هل يعيش الإنسان وحده، بل هل هناك شخص سيلاحظ غيابه؟ قد يموت شخص يعيش بمفرده ويكتشف موته بعد ساعات لأن هناك من يتصل به كل صباح، وقد يموت آخر داخل منزل مزدحم ولا ينتبه أحد إلى غيابه إلا بعد أيام. فليس كل من مات وحيدا كان يعيش وحيدا، وليس كل من يعيش محاطا بالناس بعيدا من الوحدة.

قد تبدو الشهرة نقيض الوحدة تماماً، فالمشهور محاط بالمعجبين وتلاحقه الرسائل ويعرفه أناس لم يلتقوا بهم يوماً. لكن كثرة الوجوه لا تعني بالضرورة كثرة العلاقات الحقيقية، وربما تكون الشهرة في بعض الحالات سبباً في جعل العلاقة الإنسانية الطبيعية أكثر صعوبة. كيف يعرف الشخص المشهور أن من يقترب منه يريد صداقته هو لا صورته أو نفوذه أو ما يمكن أن تمنحه شهرته؟ وهكذا قد يحصل الإنسان على جمهور واسع لكنه يخسر أو يعجز عن بناء دائرة صغيرة من الأشخاص الذين يعرفونه بعيداً من الأضواء. يمكن للمشهور أن يتلقى آلاف الرسائل في يوم واحد، ومع ذلك لا يجد شخصاً واحداً يتصل به كل مساء ليسأله ببساطة: كيف حالك؟ حين يموت شخص وحيد يكون من السهل أن نبحث عن تفسير نفسي جاهز. ربما كان مكتئباً أو انعزل عن الآخرين أو لم يعد يرغب في التواصل، لكن العلم يتعامل بحذر أكبر مع هذه النقطة. فالعلاقة بين الوحدة والاكتئاب ليست طريقاً باتجاه واحد، إذ وجد تحليل أجرته مجلة الاضطرابات العاطفية أنه يمكن للوحدة وأعراض الاكتئاب أن يكونا عاملاً للتنبؤ بالآخر مع مرور الوقت، بما يشير إلى علاقة متبادلة أكثر من كون أحدهما سبباً بسيطاً للآخر.

وفي دراسة طويلة الأمد نشرتها مجلة إساءة معاملة المسنين وإهمالهم شملت آلاف الأشخاص الأكبر سناً، ظهرت العلاقة أيضاً في الاتجاهين مع دليل على أن الاكتئاب قد يكون أحياناً نقطة البداية التي تزيد لاحقاً من الشعور بالعزلة، وهذا قد يفسر كيف تبدأ الدائرة. يفقد الإنسان الدافع إلى التواصل، يقل خروجه من المنزل، تتراجع علاقاته تدريجاً، وربما تتفاقم مشكلة صحية أو نفسية أخرى، فيصبح العالم الاجتماعي أصغر فأصغر. لكن ذلك لا يعني أن كل شخص منعزل يعاني مرضاً نفسياً، ولا أن كل من يموت وحيداً كان مكتئباً. فالشيخوخة وفقدان الشريك والأمراض المزمنة وتقلص شبكة العلاقات وتغير ظروف الحياة كلها عوامل يمكن أن تزيد خطر الوحدة أيضاً. وتشير مراجعة منهجية للدراسات الطولية لدى كبار السن إلى أن فقدان الشريك وضيق الشبكة الاجتماعية وقلة النشاط الاجتماعي وتدهور الصحة والاكتئاب والمزاج المكتئب كلها ارتبطت بالوحدة بدرجات متفاوتة. لذلك فإن العثور على جثمان شخص بعد أيام لا يخبرنا وحده عن حالته النفسية قبل موته. ما نعرفه هو أنه كان بعيداً من الآخرين في لحظته الأخيرة. أما السبب وراء ذلك فقد يكون أكثر تعقيداً بكثير.

ربما لا يكون السؤال الأكثر إزعاجاً في قصص الموت وحيداً هو لماذا مات هذا الشخص بمفرده، بل كيف مر يوم أو يومان وربما أكثر من دون أن يلاحظ أحد غيابه. في مجتمعات تراجعت فيها أحياناً شبكات العائلة الممتدة ويعيش الناس بعيداً من أقاربهم، وقد لا يعرف الجيران بعضهم إلا بالاسم، يمكن للإنسان أن يختفي من الحياة اليومية للآخرين من دون أن يتوقف شيء حوله، وتزداد هذه المسافة حين تصبح العلاقات افتراضية في جزء منها، أو حين لا يعود العمل والحياة اليومية يتطلبان حضوراً منتظماً يجعل غياب الشخص ملحوظاً، لكن الوحدة ليست دائماً فشلاً اجتماعياً. وليست المشكلة في أن يعيش الإنسان وحده بقدر ما تكمن في أن يصبح غيابه غير ملحوظ. وتكتسب المسألة أهمية أكبر لأن الدراسات الواسعة تربط العزلة الاجتماعية والوحدة بارتفاع أخطار صحية والوفاة المبكرة. وإن كانت هذه الارتباطات لا تعني أن العزلة هي السبب المباشر في كل حالة، أن يموت الإنسان وحده لا يعني بالضرورة أنه عاش حياة تعيسة أو وحيدة. فبحسب مراجعة علمية منشورة في دورية علم الشيخوخة، هناك فرق بين العيش منفردا والعزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة، وهي حالات قد تتداخل لكنها ليست الشيء نفسه. لذلك قد يعيش شخص بمفرده ويكون راضيا عن حياته وعلاقاته، بينما يشعر آخر بالوحدة على الرغم من وجود أشخاص حوله.

قد يموت إنسان في منزله من دون أحد إلى جواره، لكنه لم يكن وحيداً طوال حياته، وقد يموت آخر محاطاً بعائلته بينما كان يشعر منذ سنوات بأن لا أحد يفهمه. وربما لهذا السبب تبدو وفاة المشهور وحيداً أكثر صدمة لنا، فالشهرة تخلق وهماً بأن من يعرفه الملايين لا يمكن أن يكون وحيداً. نحن نرى صوره، نعرف أعماله، ونشعر أحياناً أننا نعرفه، لكن تلك علاقة من طرف واحد. الجمهور يعرف المشهور، بينما لا يعرف المشهور جمهوره. في النهاية ربما لا يكون السؤال الأهم كيف مات مارادونا أو تسلا أو بيني هيل، ولا حتى هل كانوا وحدهم في لحظاتهم الأخيرة. فحين يأتي الموت لا يعود يهم الشخص الذي رحل إن كان حوله أحد أم لم يكن، فالألم الذي كان يمكن أن يشعر به الإنسان في وحدته ينتهي معه. الموت نفسه لا يعرف الوحدة، ولا يعرف من جلس إلى جوار صاحبه في اللحظة الأخيرة، لكن ما يستحق أن نتوقف عنده هو ما جاء قبل تلك اللحظة، الأيام والسنوات التي يمكن أن يعيش فيها الإنسان وهو يبتعد تدريجاً عن الآخرين، حتى يصبح غيابه أمراً لا يثير سؤالاً. وربما لهذا لا تتعلق القضية بالمشاهير وحدهم، بل تتمثل في ذلك السؤال البسيط الذي يكشف أحياناً عن حجم علاقتنا بالآخرين: من سيلاحظ غيابنا؟ من سينتبه لأننا لم نفتح الباب، ولم نرد على الهاتف، ولم نظهر في المكان الذي اعتدنا أن نكون فيه؟ قد لا يحتاج الإنسان إلى جمهور، ولا إلى عشرات الأصدقاء، ولا حتى إلى حياة اجتماعية صاخبة. ربما يحتاج فقط إلى شخص واحد يعرفه بما يكفي ليلاحظ أن شيئاً ما ليس على ما يرام، ويسأل ببساطة: أين أنت؟

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو.

0: براند إنسا هوم العالمي. ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: راديو تايم سكوير أف أم، فكرة جديدة، رؤية محلية من زاوية أخرى.
6: في زماننا صار الطب يمد يده إلى أعمق زوايا الجسد والعقل، وفي عصر تعالج فيه الاضطرابات النفسية بأدوية دقيقة وأجهزة حديثة ومناهج علاجية أثبتت نجاحها في كل مكان من العالم، يبقى في العراق وفي البصرة خصوصا صوت خافت يردد أن زيارة الطبيب النفسي عيب، وأن العلاج النفسي نوع من الجنون نفسه. عندما يختار المريض طريق الرقية والتمائم بدل طريق العيادة، تصبح وصمة العار أقوى من ألم المعاناة، ويظل العقل أسيرا لمخاوف الناس لا لتشخيص الطبيب. ولكن يبقى السؤال الأهم، كيف ينظر الناس إلى الطب النفسي؟ هل جرب أحدهم زيارة طبيب نفسي من قبل؟ وإذا احتاجوا فعلا، هل سيطرقون باب العيادة أم أن طريق الروحانيات ما زال هو الأقرب والأكثر طمأنينة لهم؟
7: اتجه دائما الى طبيب النفسي، لن يكون اوفر حظا وعنده معلومات حل هاي المشاكل وينتشر العلاج المناسب في الوقت المناسب. بالنسبه للروحانيات، احنا جربنا، صارت عندنا مشكله عائليه بالبيت، اتجهنا للروحانيات، مجرد كلام، كل نتيجه ماكو.
8: والله ما الجا يعني لا روحاني ولا طبيب نفسي، يعني اشوفون شنو المشكله، شنو السبب، شنو اللي مضايقني انا، او مثلا اذا عندي صديقه مقربه ممكن نسولف انا وياها وافضفض لها. يعني
9: اكو ناس ترتاح بالروحانيات، يقول لك انا والله من الروحانيات اقرا ايات علي شوي ارتاح شوي اهدبالي. اقول لا، ناس يقول لك انا ما امن بهاي الشغله، انا واحد طبيب نفساني ونفساني حيحدد لي جلسات مال طبيه وجزء يعني فتره وفتره وعلاج ارتاح نفسيا.
8: لا اكيد مو حاله حال اي طبيب ثاني، بالعكس يعني اكو وجوز احنا مشكله مثلا مصعبها كلش هواي ونشوفها كلش معقده، يجوز هو بالعكس يبسطها اليش، وجوز احنا نشوف مثلا الحل مالتها مثلا من جزء واحد بس هي تطلع من اكثر من جزء، مثلا هو يفتح عينك على هواي امور وعقلك.
10: عدي الروحاني شوية أفضل يعني. أنا ما مرت يعني، بس والدتي مرت بهذه التجربة، فهم راجعنا الدكتور نفسي ما عالج، رحنا الروحاني عالج، عرف العلاج.
11: أروح الطبيب نفسي أحسن، ما الواحد ما شغل العالم كلها دجالة وتشذب وفلوس يأخذون وكلش شماك، مثل الدكتور دكتور دارس وفاهم.
12: أنا طبيعتي أنه شوي أكابر فأبقى بداخلي أكتب لحد ما مر الوقت أشفى، بس إن شاء الله بالمستقبل الطبيب النفسي أنا ألجأ له، ما ألجأ الروحاني، أشوفه أفضل.
6: ومن بين هذه المفارقة العجيبة يقف الدكتور عقيل الصباغ المتخصص في الطب النفسي ليتحدث لنا عن هذه الظاهرة وعن اسمها وعن العزوف وما يراه من أسباب وخلفيات تجعل المريض يهرب من الطبيب إلى المجهول.
13: طبعاً هذه معروفة قديماً وسابقة، الطب النفسي هناك ما تسمى بوصمة العار. وصمة العار اللي هي الاستجمة، يعتقدون الناس أنه زيارة الطبيب النفسي فد وصمه

0: انه الطبيب النفسي ربما تستفادون، انه احتمال كبير تشافون، وهذه دعوتنا إلي.
1: اذا ما وسعنا دائره الحديث من العياده الفرديه الى واقع المدينه كلها، نرى ان المشكله لا تقتصر على الخوف من العلاج، بل تمتد الى قله المتخصصين انفسهم. فالبصره بما فيها من ملايين السكان وضغوط الحياه اليوميه تفتقر الى عدد كاف من الأطباء النفسيين القادرين على سد حاجة المجتمع، كما يرى نقيب الأطباء الدكتور وسام الرديني الذي حدثنا عن هذا النقص وعن ما ينتظر هذا القطاع إذا استمر الإهمال.
2: احنا نشعر بضغط كبير على أطباء الطب النفسي في العراق، باعتبار خاصة في البصرة، باعتبار أن عددهم قليل، لا يتجاوزون 14 طبيب من عدد سكان تقريبا 4.5 إلى 5 مليون نسمة. من خلالكم طبعا احنا ندعو كذلك كليات الطب ووزارة الصحة لتحفيز الأطباء للتوجه للطب النفسي، باعتبار هو من الاختصاصات الطاردة والشحيحة في العراق، وكذلك ضرورة اهتمام المجتمعي بالأطباء الطب النفسي والعقلي، باعتبارهم يحافظون على صحتنا النفسية.
1: الطب النفسي اليوم علم راسخ يقوم على بروتوكولات علاجية دقيقة ويخضع لضوابط ومتابعة مستمرة لا مكان فيها للاجتهاد الفردي أو العشوائية. وحتى نعرف أكثر عن واقع العمل داخل العيادة النفسية، تنضم إلينا المتخصصة الدكتورة رفا الوليد لتضع النقاط على الحروف، متحدثة عن دقة هذا المجال وتحدياته في البصرة.
3: احنا عادة يعني العلاج كل مرض او كل اضطراب يحتاج فترة زمنية، يعني العلاج مالته اكو مثلا الكآبة ممكن من 3 إلى 6 أشهر، اكو اضطرابات تحتاج مثلا 2 إلى 4 أشهر، هاي احنا نحددها. فالوصفة المفروض تكون محتوية على المدة الزمنية، يعني انا اكتب مثلا هذا العلاج لمدة 2، اذا زاد عن 2 هذا الشيء راح يعرضه للخطر، ممكن انه يتعرض الى جرعات مثلا زائدة تأذي المريض نفسه. فمن هذا الجانب إنه هو محدديها حسب وصفة الطبيب. أنا مثلاً قاعد أداوم حالياً هسه مثلاً بأطراف القطرة والأرياف، لحد الآن ما متوفرة مثلاً العلاجات، صعوبة بتوفير العلاجات، فخاصة العلاج النفسي شوية صعب يتحصل، بس قاعد نحاول وإن شاء الله خير.
1: لقد أثبت العلم أن العقل يداوى مثل الجسد، وأن الطبيب النفسي ليس خصماً للروح، لكننا ما زلنا في مجتمع يضع الخوف قبل العلاج ويختار السكوت بدل الإفصاح، كأن الراحة عيب والشفاء وصمة. ومع ذلك فالأمل قائم ما دام هناك من يؤمن بالعلاج ومن يدافع عن حق الإنسان في أن يكون سويا وسعيدا. فالطب النفسي ليس ترفا، وإنما ضرورة من ضرورات الحياة الحديثة، ومن يطرق بابه لا يتهم بل ينقد.
4: ما لي أراك من النوائب تفزع، من هول ما تلقى تئن وتجزع، تشكو وتبكي ذا الزمان وحاله، مما أتاك من الحوادث تفجع، عادات دهرك في الأنام قوارع، من ذا الذي لا يبتلى أو يقرع؟ أأمنت من غدر الزمان وطبعه مكر إذا صافاك يوما يخدع؟ لا الخوف ينجي من نوائبه ولا دمع يفيد ولا عتاب ينفع، هذا زمانك قد علمت بحاله، فإلى متى تأسى وعينك تدمع؟ أهلا وسهلا بالخطوب إذا أتت وجدت صبورا صبره لا يصدع، فإذا الخطوب على الفتى قد قدرت لا حزن يجدي أو قتال يردع، ولقد رأيت من الزمان وغدره ما منه يعتبر اللبيب ويقنع. عش في زمانك قانعا مستغنيا كي لا يقض من الزمان المضجع. هذا زمان كم يذل به الذي يأبى القليل وفي كثير يطمع. يحيا بخوف من يخاف خطوبه، يهنى به من لا يخاف ويخضع. صل فيه خلا قد حباك بوده، حبل المودة دون وصل يقطع. واحرص على رد الجميل وصنعه، لا يخلو فعلك من جميل تصنع. فكما الأنام بك العيوب كثيرة، وجميل صنعك عن عيوبك يشفع. لا ترج عن فعل الجميل مثابة، من يرتجي عنه المثابة يمنع. والناس مثل الترب في أنواعه، منه الخصيب ومنه قفر بلقع. ازرع جميلك في الورى ثم انسه، يوما ستحصد ما بترب تزرع. الخير منك إليك يوما راجع، والسوء يوما للمسيء سيرجع. ومن الهوى ثوب تعز بلبسه، ومن الهوى ثوب يذل فينزع. فاترك هوى من في هواه مذلة، ثوب المذلة عن كريم يخلع. عود فؤادك أن يعيش لوحده، فإلى فراق كل شمل يجمع. من سرهم حينا تجمع شملهم، أبكاهم دهرا فراق موجع. إني نصحتك فاستمع، قد فاز من يصغي لنصح الناصحين ويسمعون.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: العلاج الشعبي، هل ما زال التداوي بالأعشاب طبا بديلا؟ في القرن العشرين صنف التداوي بالأعشاب على أنه نوع من الطب البديل، كالوخز بالإبر والعلاج بالطاقة الجسدية والتأمل وغيرها، ويقصد باسم الطب البديل إنه بديل للأدوية المصنوعة من مواد كيميائية في المختبرات التي انتشرت منذ مطلع القرن العشرين لتنافس التداوي بالأعشاب وتقصي إلى خانة الفلكلور الثقافي للشعوب. بحث بسيط حول تاريخ التداوي بالأعشاب سيكشف عن أن البشر صنعوا الأدوية من المواد المتوافرة في الطبيعة منذ ما قبل التاريخ، وعادوا إلى صناعة هذا النوع خلال العقدين الأخيرين بعدما حاولت أدوية المصانع والمختبرات أن تكون بديلاً لطب الأعشاب، لكنها لم تنجح. وهذا ما تؤكده الأرقام والإحصاءات التي تتناول التجارة العالمية للأعشاب والزيوت التي تستخدم في صناعة الأدوية، ومنها زيت الأرغان المستخرج من الشجرة المنتشرة في جبال الأطلس التي تحتفل بها منظمة الأمم المتحدة في يوم دولي سنوي، وكذلك زراعة النباتات المخدرة والمهدئة والنباتات العطرية والبرية التي باتت تصنع وتعلب وتباع في جميع أنحاء العالم على رفوف خاصة بها داخل الصيدليات والمتاجر الكبيرة، على الرغم من أن أول صيدلية نباتية في العالم افتتحت عام 1224 بإيطاليا، وصدر مرسوم خاص حينها يحصر مهمة تحضير الأدوية من الأعشاب بالصيادلة فقط. وقبل أعوام أنشئت في بريطانيا المؤسسة الوطنية للمعالجين بالأعشاب، وهم من الصيادلة الذين درسوا علم الأعشاب والنباتات بشكل موسع.

الأعشاب تعود إلى موقعها. في ألمانيا عاد العلاج بالأعشاب ليلقى رواجاً لدى كثيرين بعد أن تأكدت قدرتها على معالجة أمراض عدة من دون إضعاف جهاز المناعة كالذي تسببه الأدوية الكيميائية. وعلى مستوى أوسع اتسع علاج الأمراض الموسمية بالأعشاب كشرب منقوع البابونج لعلاج نزلات البرد وشرب شاي الشمر لعلاج اضطرابات المعدة والجهاز الهضمي. ويمكن للمريض استخدام هذه العلاجات من تلقاء نفسه. المرضى باتوا يعرفون معظم الآثار الجانبية للأدوية المصنعة من مواد كيميائية مخبرية، ولتجنب هذه الآثار باتوا يتوجهون نحو الأدوية الطبيعية. والعودة إلى استخدام الأعشاب كدواء لأمراض كثيرة لم تعد حكراً على مجموعة من الناس أصحاب الأفكار المثالية حول العلاقة الروحانية والجسدية بما يحيطنا في الطبيعة، بل توسع استعمالها بشكل مثير للانتباه حول العالم. وبحسب الرابطة المركزية لأطباء الطب الطبيعي فإن الأدوية العشبية والطبيعية أخذت تستخدم بشكل واسع بين مرضى الحساسية على أنواعها أو المصابين بأمراض مزمنة. وقالت المتحدثة باسم الرابطة كريستال بابندج: لا نريد إنكار الطب الأكاديمي وإبداله بالطب الطبيعي، لكن يمكن للمرء أن يكون أكثر نجاحاً إذا عمل على المسارين. وأشارت التقارير إلى أن استخدام الأدوية المستخرجة مباشرة من الأعشاب اتسع في كبرى شركات الأدوية لأسباب كثيرة، منها تخلي مرضى كثيرين عن العقاقير التي تستعمل دهوناً حيوانية، أو بسبب الوعي المستجد بأهمية الأدوية الطبيعية حول العالم، أو لأسباب تتعلق بتلوث البيئة. ومهما كان السبب فإن الأدوية المستخرجة من الأعشاب والزيوت عادت إلى الواجهة كمنافس للأدوية الصناعية، وباتت سوقاً عالمياً تنافس السوق التقليدية وتتقدم عليها في بعض البلدان كالصين مثلاً، حيث ما زال التداوي بالأعشاب من أسس الطبابة كما في معظم دول الشرق الأقصى. الذهب الأحمر. تفيد أرقام التجارة العالمية حول الأعشاب الطبية بعودة نبات الزعفران إلى الواجهة، وهو يستخدم في علاج مجموعة متنوعة من الأمراض منذ آلاف السنين، ويستعمل في أدوية التجميل. ويعرف هذا النبات بالذهب الأحمر بسبب ثمنه المرتفع، فقطف الأزهار يتم يدوياً لكشط الخيوط الرفيعة ولإنتاج أنصة واحدة من خيوط الزعفران يجب قطف 5000 زهرة تقريباً. أما بالنسبة إلى زيت الورد المشهور في تركيا أكبر المنتجين له في العالم، والذي ينتج في عدد من الدول العربية ببلاد الشام وبمدينة الطائف السعودية المشهورة بوردها، إضافة إلى استحلاب وتقطير مجموعة كبيرة من الأعشاب العطرية التي تنبت في هذا المناخ كالزعتر والحبق والريحان واليانسون، وكلها يتم تقطيرها واستخدامها في صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والعطور غالية الثمن. فزيت الورد معروف بفيتاميناته والمعادن ومضادات الأكسدة التي ترطب البشرة. وهناك زيت الأرغان الذي تصنعه المغربيات في جبال أطلس بعد قطف ثمار شجرته ومعالجتها ثم طحنها لاستخراج الزيت الغني بأوميغا 3 و 6 المفيدة للبشرة والشعر، وبات منتجاً معروفاً عالمياً ومرتفع الثمن بسبب زيادة الطلب عليه وقلة الكمية المنتجة التي لا تغطي
حاجات السوق العالمية. وفي كوستاريكا وسائر الجزر الاستوائية، ما زال الناس يستخدمون الشاي الأخضر لتحسين البشرة وعلاج البقع وتقليل الالتهاب، بينما ما زالت مجتمعات كاملة في العالم العربي على الوتيرة ذاتها في التداوي بالأعشاب، خصوصاً المناطق النائية في الجزائر والمغرب ومصر ومعظم بلاد الشام. وخلال العقدين الماضيين عادت أدوية الأعشاب ومستحضرات التجميل لتنافس الأدوية الصيدلانية التي ارتفعت أثمانها في معظم دول العالم العربي بسبب رفع الدعم الحكومي عنها، أو بسبب التضخم الكبير والفقر المتزايد الذي أصاب اقتصادات الدول والطبقات الشعبية. في الجزائر، وبحسب الإحصاءات الأخيرة للمركز الوطني للسجل التجاري، تم تسجيل وجود 2189 تاجراً متخصصاً في بيع الأعشاب الطبيعية، على الرغم من أن العدد الحقيقي أكبر بكثير من هذا الرقم. وفي مصر انتشرت زراعة البردقوش والريحان والشمر والبابونج والنعناع، ومثلها 342 نوعاً تتم زراعتها على الأراضي المصرية تحت مسمى النباتات العطرية والطبية، بعدما ارتفع الطلب الخارجي عليها عقب دخولها في صناعات مختلفة عدة، ومنها العطور والأدوية. وتحتل مصر المركز 11 عالمياً في إنتاج هذه النباتات بنسبة وصلت إلى 3% من الإجمالي العالمي، وسجل حجم الصادرات في هذا المجال حالياً أكثر من 100 مليون دولار.

جذور ضاربة في القدم. على الرغم من الأرقام القليلة والتقارير غير الحديثة حول حجم سوق الأعشاب الطبية في البلاد العربية والعالم أجمع، فإن جانب استخدام الأعشاب والمواد الطبيعية في صناعة مستحضرات ومساحيق التجميل لم يلقى عليه الضوء مجدداً. ومع أن تجارة الأعشاب الطبية حول العالم تظهر أن أكثرها يستعمل في صناعة أدوية التجميل ومراهمها والمواد التي تستخدم في المكياج والزينة، لكن صناعة هذه المستحضرات من الأعشاب الطبيعية بدأ منذ ما قبل التاريخ. بدأنا بوضع المكياج على وجوهنا منذ ما قبل 6000 سنة على ضفاف النيل، وكان تلوين الوجه والجسد بالألوان أو ما نسميه مستحضرات التجميل يدل على الطبقة الاجتماعية ويهدف أيضاً إلى استرضاء الآلهة. وكانت هذه المساحيق تستخرج من الأعشاب الطبيعية والزهور البرية وزهرة اللوتس المقدسة، وكذلك من أنواع من الرمال والصخور الملونة. واكتشفت مساحيق في الحفريات موضوعة مع المومياوات، وأظهر قناع توت عنخ آمون أو تمثال رأس نفرتيتي وغيره أن المصريين استخدموا الكحل بألوان متعددة وأحمر الخدود ومساحيق بيضاء لتفتيح لون البشرة والألوان الخاصة بإخفاء السواد تحت العيون. وأشارت حفريات عدة إلى أن بعض الملكات المصريات كن يستخدمن الحقاقير الطبية المصنوعة من الأعشاب والحليب والعسل وزيت الزيتون ليحافظن على

أما في بلاد ما بين النهرين، فدرس الآثار كامبل تومسون ما تركه الملك آشور بانيبال من المعلومات الطبية التي حفظها من الضياع في القرن السابع قبل الميلاد، بحيث جمعها في كتاب الأعشاب الآشورية الذي يحتوي على أكثر من 250 صنفاً من الأعشاب والعقاقير النباتية. وفي مدينة سومر وجد علماء الآثار لوحة قديمة كتبت بالسومرية تحوي 12 وصفة طبية، وفيها أول وصفة لعلاج الصداع، والدواء هو مسحوق بذور الخردل معجون بماء الورد يوضع فوق الرأس برباط مدة 3 أيام. وربما تكون تشريعات الملك حمورابي القاسية بحق الجراحين سبباً دافعاً إلى استخدام الأدوية حتى استنفادها قبل إجراء الجراحة، إذ نصت التشريعات على أن الجراح إذا ما استعمل مشرطاً وأخطأ في استعماله تقطع يده، وإذا تقاضى أكثر مما يستحق يعاقب بالحبس. الرومان أيضاً عرفوا طب الأعشاب إضافة إلى طب النفس، لكنهم ازدروا مستحضرات التجميل الملونة وركزوا جهدهم على صناعة وتطوير صابون الاستحمام ومزيلات العرق والمرطبات الجلدية للرجال والنساء. لكن المكياج مثل أحمر الشفاه كانت تضعه العاملات في الجنس كعلامة، لذا كان رمزاً للسوقية والابتذال. وجاء في بحث بريتانيكا أن الفيلسوف سينيكا الصغير مدح والدته مفتخراً أنها لم تدنس وجهها أبداً بالطلاء والمساحيق ومستحضرات التجميل.

0: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب تلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.
1: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

تايمز سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

من بين ضجيج الحياة ومشاغل الأيام، تنبثق من نافذة الأمل كلمات وأنغام، تخترق القلب لتجلب الراحة والهدوء. راديو تايم سكوير أف أم، هدوء.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

لكل شريحة من مستمعينا كيان خاص، ونحن نقدر ذلك. تايمز سكوير، منكم وإليكم.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير أف أم، موجة تفاؤل وهدوء.

لسنا الوحيدين، لكن ميزتنا التميز كي نصل إلى الأفكار والآراء التي تليق بك. راديو تايم سكوير، بصري بامتياز.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء

كلها بين ايديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة، وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

العلاقة الروحية بين صوت فيروز وغنائنا العراقي الحزين. في الشرق العربي أيام كان هناك وال بعمامة ونعل من صندل وحاجب ينبغي أن يكون أصلعا وسمينا ويملأ وجهه الشارب الغليظ، وكانت المدن لا تتفاءل بصمت قصر الوالي الذي لا يسمع منه سوى شخيره المقدس وتثاؤب الجواري اللائي سهرن الليل من أجل أن يفرغ كامل قارورته من خمرة عنب أتوا بها من بساتين بعقوبة بقافلة راجلة أول أمس. في هذا الشرق كان الناس يتركون لديكة السطوح أن تقول لهم إن الشمس طلعت إليكم، فهي إلى دكاكينكم وأشغالكم. لكن بعض المدن طورت يقظة صباحاتها عندما صارت الدراويش ومتصوفة تكيات جوامعها أول من يستيقظون ليبدأوا أناشيد مديح لمن أخرج الشمس من جبتها، ومنها في تشبيه للنور الآتي من وجه يوسف يوم انتصب بخجله الذكوري أمام امرأة العزيز وهاج فيها ما هاج بتأثير هذا النور. وتلك المدائح التي تحولت إلى صدى لأول ساعات النهار تظل طوال اليوم عبارة عن لحظات شدو في ترقب من تلك الكائنات التي ارتدت العباءات الصوفية الخشنة وتعرقت وجاعت، ولكنها لم تتوقف عن تلك الأناشيد العالية الصوت والتي كانت تتدلى على شكل أدعية أو قصائد.

حين تشتد الشمس الظهيرة ويهرب الناس إلى الظل وعرائش البساتين، تتحول تلك المجابهة بين وجه المتصوف وقوة ضوء الشمس إلى ما يشبه الهذيان، والتي حين يفتقدها الناس بعضهم يحن إليها والآخر يقول استرحنا، ومن يتفاءل بتضحيتهم بنعم الحياة إلى العشق الخشن تسكنه دمعة شوق فيبكي. نستذكر هذا ونحن نستعيد تأثير الرحابنة في حياتنا الذين صنعوا لنا بلحنهم الصباحي حنجرة فيروز، هما عاصي ومنصور، وقد رحل عن عالمنا الآن وأبقوا لنا فيروز التي هي واحدة من ظواهر الشرق الحضارية التي تقترب في تأثير صوتها الصباحي إلى ما يشابه ذلك التأثير التي كانت فيه دياكة الشرق ومتصوفته ترسم الخطوات الأولى لنهار رزقهم وحروبهم وأحلامهم.

عرفنا فيروز حين كبرنا، والغريب أن الأطفال في صغرهم لا يأنسون إليها بالرغم من أنها تصادفهم كل صباح في مذياع الأب أو المقهى حين يمرون. ولكن مع أول لحظات ذكورة الشباب ونشوء خواطر الغرام والرسائل، تراهم يذهبون إليها من دون وعي ويصبحون

سائقو حافلات الحرب يعرفونها أيضا، وكانوا يتندرون على أغانيها التي تبث بشكل يومي في كل صباح من قبل إذاعة بغداد، ويقولون عنه أن صوتها يعلس شريط الكاسيت الذي في غالبه كانت تسكنه أصوات المنكوب وجعفوري وحسين سعيدة وصباح الخياط بقولهم الشريط علس. إخوان بعد ما تقدرون تسمعون بهروز، حيث يحولون قصدا وتندرا الفاء والياء إلى باء وهاء لأن شريط الكاسيت علس. ثلاثة أرباع الجنود ممن أتت بهم معاشات عرفاء التطوع ومواليد الاحتياط والخوف من اشتعال الجبهات، حيث يتوجهون هم من يقولون لسائق الحافلة بصوت احتجاجي: لا نريد بهروز، ابحث عن كاسيت آخر.

المثقفون عشاق صوتها، هم من يتمنون أغانيها المصنوعة ببكاء تلك اللحظة الروحية التي عرف الرحابنة كيف يحولونها إلى نوتة وحس شعبي لبساطة الحياة وغرامياتها وسرياليتها. حين تصبح أغنية مثل حنة السكران التي كانت دافعا للشعراء ليبدأوا بكتابة تهدجات أرواحهم، كما كان يفعل متصوف التكيات الجوامع في مدن الشرق العريقة، لكنهم لا يستطيعون المجاهرة بالطلب من سائق الحافلة الريم إبقاء أغانيها، وصمتهم يمثل قبولا مع رأي الأغلبية التي تعتقد أن هجع عبد الصاحب شراد يتفوق على نسيم الهوى من مفرق الوادي ورومانسية مشاعر آخر أيام الصيفية.

كنا نحتاج إلى بكاء الرحابنة لشعورنا أنهم من خلال صوت فيروز يوصلون إلينا عشرات الرسائل التي تستطيع فيها أرواحنا أن تصمد أمام مجهول الحرب، أو تعيننا على استيعاب المنهج الممل في كتاب تاريخ السادس أدبي. وبعضهم جعل من هذا البكاء إيقونات فرح تساعده في إيصال هواجسه لمن يعشقها. الآن فيروز وحدها والرحابنة وحدهم مع هياكلهم العظمية، نحن أيضا وحدنا مع هذه الغربة الرهيبة من العولمة والاتصالات التي فتحت على الجميع. هو من مجهول لا يعرف كيف تحولت كل تلك المسافات التي طواها ابن بطوطة بسنوات عديدة وبناقته إلى قرية صغيرة.

تنتصر على ما يجري وتدفن رأسك تحت اللحاف وتتخيل أنك في حافلة الريم القديمة وتجادل ركابها من الجنود لتقنعهم بضرورة إبقاء أغاني فيروز الآتية من المذياع، فهي أسلم لقلوبنا من صوت عبد الصاحب شراد وحسين السعيدة وسلمان المنكوب وجعفوري، لكنك في حافلة ثلاث أرباعها ينتظرون خيط الاستبسال والترفيع. لن تستطيع أبدا كما يقول صعيدة مصر أن تبدل عتريس بباريس.

حين سئلت فيروز: جميع الناس يستمعون إلى صوتك عبر أغنياتك في كل صباح، فماذا تسمعين أنت؟ أجابت بأنها تسمع صوتها من خلال نوافذ الناس. اعتقد البعض أنها فعلا تقف خلف نافذتها مع قهوتها الصباحية وتستمع إلى صوتها من دون أن تجعل المارة أو الجيران يشعرون بها، فلقد آثرت أن تبقى بعيدة وبعيدة تماما. فربما أرادت صاحبة لقب جارة القمر أن تبقى كالقمر، بعيدة عن الجميع وفي الوقت نفسه موجودة يوميا.

تتضارب الأقاويل حول شخصية فيروز الحقيقية. البعض يعدها جادة وتعيش المجد في منزلها الصغير، والبعض الآخر يقول إنها سيدة مرحة جدا وخفيفة ظل ولا تشبه الصورة المترسخة في أذهاننا. ويؤكد على هذا الكلام ابنها زياد الذي كشف أنها تعيش المجد على المسرح فقط.

ربما تفضل فيروز أن تبقى هذه النظريات في ذهن الجمهور لأن اللغز يصنع قيمة، فسبب رحيل العديد من الشخصيات بقي لغزا مثل سعاد حسني وأسمهان وذكرى، وسرعان ما تحولن إلى أساطير. كما أن الغياب عن الظهور العلني واللقاءات يجعل وسائل الإعلام تلهث وراء الفنان، ويترافق ذلك مع عروض مادية مغرية، وهذا ما أكدته الراحلة صباح حين قالت فيروز تم إخفاؤها وزاد سعرها، هنيئا لها، كم تمنيت العمل مثلها.

باختصار شديد، فيروز امرأة عادية قدمت أعمالا استثنائية بإمكاننا أن نحبها أو أن لا نحبها، أن ننتقد كيفية صنع هذه الأعمال، لكنها في النهاية وصلتنا ونجحت وشكلت جزءا من ذاكرتنا الجماعية التي نرفض أن تتغير أو أن تكبر.

مع أن أحدا لا يستطيع الجزم بتحديد الفترة التي تأسست فيها فنون الرقص والغناء في البصرة وعلى أيدي من سكانها المختلفين في الأصول والأعراق والألوان ومن الذين سكنوها قبل وبعد الفتح العربي الإسلامي، إلا أن الشائع لدى جمهور الباحثين يذهب إلى الاعتقاد إلى أن الفنون هذه هي خصيصة سكان المدينة من الزنوج الذين تعاظم وجودهم في القرنين الهجريين الثاني والثالث بعد اتساع رقعة الزراعة والتجارة وحاجة الناس للعمالة، مع تأكيدنا على أن غالبيتهم هم من سكان المدينة الأصليين بحسب أحمد كمال زكي في كتابه

لا شك إن فن الهيوة واللاوة والسامري والحدادي وسواها فنون سواحلية، والآلات الموسيقية المستعملة فيها هي أفريقية، حملت بالسفن التي أقلتهم من السواحل السوداء تلك، وهي صنيعة أولئك الذين أصابهم الحيف في الحياة التي لم تكن لتنصفهم بسبب لون بشرتهم لا غير، ليس في الجنوب العراقي الرطب فحسب، إنما في أصقاع كثيرة من العالم.

هذه الحياة التي لم تجد معادلها الموضوعي إلا في الرقص والغناء. وعلى إيقاع الطبول وما تعلموه من ترانيم الكنائس فيما بعد. من هنا نشأ نوع جديد من الفن عرف لاحقا باسم موسيقى الجاز.

ومثلما ولدت موسيقى الجاز في أمريكا من صرخات السود في حقول القطن الأبيض، ولدت فنون الهاوى واللاوى والسامري والحدادي وسواها في حقول الخضار والفاكهة والنخيل بالبصرة.

كان المرحوم الفنان ومدرب الرقص في فرقة البصرة للفنون الشعبية جبار عبود بلال يرى بأن جملة الفنون البصرية إنما خرجت من رحم الأمكيد في مناطق عديدة من البصرة مثل الزبير والبصرة القديمة وأبو الخصيب والساعي، ويشير إلى أن مكيد الشيخ بشير وشقيقه أبو حسين في محلة المجابرة لم تزل آثار الأمكيد هذا باقية إلى اليوم.

قد لا نجد تأكيدا يقطع بأن الفنون هذه كانت قد انتقلت إلى مدن الخليج من البصرة، إنما يمكن القول بأنها انتقلت إلى المدن تلك مع السفن التي رست على سواحلها محملة بالزنوج الذين دخلوها أو وجدوا فيها منذ أزمنة غابرة، إذا ما علمنا بأن شبه الجزيرة العربية موطن قديم لهم قبل الإسلام، فالكتب التي تتحدث عن مجتمع مكة تشير إلى الوجود ذلك.

وبحسب الباحث عبد الله رمضان عيادة، فإن ميدان الشيخ بشير وشقيقه أبو حسين الكائن في محلة المجابرة كان من أشهر ميادين الزنوج في البصرة، ولدى زوجته أم حسيبة فرقة ومكيد للإنشاد الديني يغنى فيه طور السادة والقادري والسامري والخماري، بالإضافة إلى الهيوة والليوة والنوبان. وهناك مكيد بيت هناك بمحلة الصفات بالقرب من ساحة الدواليب، ورئيسه الأستاذ عبد الجليل هناك، وشيخ طريقتهم هو الشيخ جوهر المنباسي. وفي باب الزبير هناك مكيد الشيخ سعيد منصور الخاص بفن النوبان، وفي الفاو هناك مكيد أم صباح، ومثل ذلك في قرية المحلة بأبي الخصيب. ولن تبارح صورة السيدة أم عزيز بدشداشتها البيضاء وغترتها وعصاها ذاكرتي، فقد كنت أراها ذاهبة إلى مكيدها بقرية عويسيان عصر كل خميس من ليلة كل جمعة، حسب الكاتب الشاعر البصري طالب عبد العزيز.

ومثلما كانت الفرق الموسيقية والغنائية في أمريكا مدينة بشكل كبير إلى موسيقى شعوب البحر الكاريبي وجزر ترينيداد وتوباغو وجامايكا بفضل إيقاعها المميز، ويبدو ذلك واضحا في موسيقى الهيب هوب. يمكننا القول بأن فنون الغناء والرقص والموسيقى في البصرة والعراق بعامة مدينة إلى تلك اللآلئ الداكنة وإلى الأكف السوداء التي قرعت ليل المدينة الراكد فأضاءت شواطئها وبساتينها وبراريها وما زالت تضيئه إلى اليوم.

الخشبة فن لا يعترف بالنوتة. روى الدكتور محمد مهدي البصير بأن هذا اللون من الغناء يعود إلى ثورة الزنج، عندما استولى صاحب الزنج على البصرة كانت تقام له حفلات ترفيهية، وقد طلب من المغنين أن يغنوا له مثلما كان المغنون يغنون في قصور العباسيين من أنماط غنائية، فاستجابوا له وغنوا المقامات مع الآلات الإيقاعية فقط، لأنهم لم يكونوا يجيدون العزف على غيرها من الآلات الموسيقية الأخرى، وكانت هذه بداية غناء المقام العراقي مع الإيقاع وحده، والتي تميزت به البصرة.

ومن بعدها تعددت الآراء في تسمية هذا الإيقاع، فمنهم ما يرى أنه يرمز إلى مهنة البحارة الذين يعملون في نقل الخشب وتقطيعه وصنع القوارب الخشبية منه، وكان هؤلاء يؤدون أثناء فترات الاستراحة نوعا من الأغاني يرافقها عزف على أوان خشبية وجرار من الفخار، وهي الآلات غير الموسيقية. وبهذا أطلق على هؤلاء البحارة العمال الخشابة، وهي تسمية تشابه الفحامة أي العاملون في نقل الفحم، والقطانة أي زارعو القطن والعاملون في جمعه.

ويقال أيضا أن جذور غناء الخشابة جذور دينية مرتبطة بدلالة المكان بالمتعبدة الصوفية البصرية رابعة العدوية، وهذه من كشوفات وتفسيرات إحدى الروايات، لأن صورة رابعة العدوية لدى أغلب الجمهور العربي ترتبط بصورة الممثلة نبيلة عبيد من خلال فيلمها الشهير الذي مثلت فيه شخصية رابعة العدوية. الرواية حاولت أن تعزل هذه الشخصية عن الفيلم، ويوجد رأي آخر في تسمية الخشابة على اعتبار أنها ترمز إلى الفلاحين الذين يعملون بالحقول فتتخشب أيديهم من كثرة العمل، وهم يستعينون أيضا بالغناء والتصفيق بأيديهم المتخشبة أثناء الاستراحة. ولون الخشابة في البصرة له عدة طرق تختلف من مدينة بصرية إلى أخرى، فالزبير تغني الخشابة بطريقة تختلف عن أبي الخصيب، وتختلف الأخرى عن الفاو، وكذلك مركز البصرة الذي يغني ويعزف الخشابة بطريقة حديثة.

وإيقاع الخشابة إيقاع رباعي نشط يوحي بالبهجة، ويختلف إيقاع الخشابة أثناء أداء الموال عنه في الأغنية، إذ يكون أسرع في الغناء. وأصبح فن الخشابة في البصرة فناً مستقلاً مميزاً له نظامه وطقوسه وبناءه، ويغنى في الغالب بمقامين أساسيين هما البهيرزاوي وهو على مقام البيات، والحكيمي على مقام الساقة.

ومن الإيقاعات الأخرى في مدينة البصرة إيقاع الهاوى، وهو إيقاع راقص. تذكر كتب التاريخ أنه وافد للبصرة من أفريقيا بواسطة الزنوج الذين جاءوا إلى البصرة للعمل في الزراعة في زمن المتوكل العباسي في القرن الرابع الهجري، وكان هذا الإيقاع يسمى بالليوة، وتم تحريفه مع الأيام إلى الهاوى. وكان الأفارقة يغنون أثناء العمل في الزراعة والحصاد، ويقال يجتمع في موسم الحصاد عدد كبير من الفلاحين ويقومون بالغناء والدوران والرقص حول محاصيل الحنطة والشعير لغرض هرسها بالأرجل لإخراج القشور ومن ثم تنظيفها، وكانت رقصاتهم الهاوى. ومع الأيام انتقلت تلك الفنون إلى مراكز المدن في البصرة وأصبحت جزءا من ألوانها وتراثها.

0: وفي البصرة إيقاع آخر يسمى السامري، ميزانه 6/8، وهو من الإيقاعات المشتركة مع دول الخليج العربي وخاصة الكويت، وترافقه في أغلب الأحيان رقصات تسمى أيضا رقصة السامري، وغالبا ما كانت تتولى النساء غناء ورقص هذا اللون، ولكن مع الزمن أصبح غناء ورقصا للرجال والنساء ويغنى دائما في الأفراح. وهناك إيقاعات متعددة أوجدتها البيئة البصرية متأثرة بمياه شط العرب وبساتين النخيل والأراضي الخضراء الممتدة، وهو إيقاع النجازي بنوعيه الخفيف والثقيل، وهو بدوره إيقاع نشط راقص ميزانه 6/8. استخدمه الملحنون البصريون في الكثير من أغانيهم، وتوجد إيقاعات أخرى كثيرة ترافق الغناء في البصرة مثل القطري والعدني والجنوبي والقادري. وتحدث الملحن البصري الأستاذ طارق الشبلي رحمه الله قائلا: تعود مرجعية هذا الفن بالأساس إلى مدينة الزبير، وقد اشتهرت فيها طريقة أداء خاصة باسمها، ثم أخذتها وبإيقاع خاص بها مدينة أبو الخصيب. ويمكن أن نضيف لهذين الإيقاعين إيقاعا ثالثا اختصت به مناطق شمال البصرة، وما يميز الأخير هو مصاحبة الأرجل وأصابع اليدين لإيقاع الخشابة.
1: كل مني الحب من أبو ذات الوقت يا روحي ومن سد

ويعتمد أداء مطربي الخشابة على الصوت القوي والأداء الجهوري، وعادة ما يشترك مع المطرب الأساسي كورس يتكون من منشدين عدة ربما يتجاوزون 30 منشدا لإيصال روح الطرب إلى الجمهور، وتسمى هذه المجموعة بكاملها شدة، وقد تكون مشتقة من باقات الورد. وفي البصرة وحدها كانت هناك أكثر من 50 فرقة موسيقية تحيي أفراح أهل المدينة في المناسبات السعيدة، وحتى عندما لا تكون هناك مناسبة ما فإن الطرب يشيع بين الدرابين والأزقة، فقد تعودت الفرق على العزف لإسعاد نفسها إذا لم يكن هناك من يسعى لدعوتهم بذلك. وأوضح الملحن الشبلي رحمه الله أن هذه الفرق قدمت إضافات مهمة للمقام العراقي فضلا عن الإيقاعات المحببة، حيث تعددت الاختصاصات في شدة الخشابة، فمنهم من يقرأ المقام ومنهم من يختص بما يعرف بالبست، وهناك الكاسور وهو سيد الإيقاع في هذا الفن البصراوي الخالص فضلا عن العازفين على البستوق.

وفرق الخشابة تتمتع بتقاليد وأعراف خاصة، أهمها الوفاء والتضامن الجماعي وروح الفريق الواحد، حتى أنه يمكن اعتبارها عوائل فنية وليست فرقاً لإحياء الحفلات فقط. لم تقتصر الشدات على العنصر الرجالي، بل إن هناك فرقاً نسائية لإحياء المواليد والمناسبات التي كانت تحرص سيدات المجتمع المخملي على إقامتها. ولعل من أشهر هذه الفرق فرقة أم علي التي كانت موجودة إلى فترة ليست بالبعيدة.

ومن أشهر فرق الخشابة الشدات التي كانت تقدم هذا اللون التراثي في مناطق البصرة المختلفة، وعادة كل شدة تحمل اسم مؤسسها والكاسور، وخاصة عندما يقوم الكاسور وعازف الإيقاع الفنان سعد اليابس في جعل الكاسورة تغرد إيقاعات ملونة تثير الإعجاب مع زميله قارئ المقام ستار الحجي في أدائه للمقام العراقي بمصاحبة إيقاع الخشابة البصري المميز الذي أصبح من سمات مدينة البصرة وناقلا لملامحها.

ومن أشهر الشدات حسب الفنان الملحن المرحوم الأستاذ مجيد العلي هي كما يلي: شدة أبو دلم، وشدة ملا عدنان في منطقة الزبير، وشدة خلف السعيد، وربيع خميس في أبي الخصيب، وشدة فرحان في منطقة التنومة، وشدة كريم الخضري في جريدلان، وشدة الماس بمناوي باشا، وشدة محمد وحسين بتور في البصرة القديمة، وشدة عباس حاشم في العشار بمنطقة الرباط، وشدة صالح ضاحي في الكباسي الجزيرة، وشدة أبو عقيل بالزبير. وهناك فرق كثيرة، ولكننا اقتصرنا بذكر المهمة منها.

0: راديو تايم سكوير فكرة جديدة رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: اسمعنا وبس
2: غني غني.

راديو تايمز سكوير اف ام. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

0: تيم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: انساهم العالمي. ويا انساهم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير.
2: في البصرة بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايمز سكوير.
1: بصرة تايمز سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM. تايمز سكوير FM. عين لكم على منتجكم.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي،
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150,000 شهريا.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4390.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي،
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن،
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.